كانت الدولة لها جنود في الديوان، يعني في وزارة الدفاع كما يقال اليوم، لكن هناك متطوعون يتطوعون مع هؤلاء، يدعمون من سهم فقط أسمائهم في ديوان الدولة أو في وزارة الدفاع، بل المتطوعون الذين إذا طلبت الدولة قالت نريد تطوعا في حالات إذا جاءت للدولة طارئ، إذا جاءت الطوارئ للدولة فإنها تنادي، فيهب الناس ويهب المجاهدون المقاتلون، فنعطيهم من سهم في سبيل الله، يجوز إعطاهم من سهم في سبيل الله بلا خلاف بين أهل العلم. هناك قول بأنه يدخل الحج في سبيل الله كذلك، فيكون عندنا عنصران، عنصر في سبيل الله يعني الجهاد، وعنصر في سبيل الله يعني الحج، وهذا ما جنحت إليه الحنابلة، الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى قال بذلك وله في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور حينما قال للمرأة إن الحج في سبيل الله، لما أرادت أن تأخذ بعير زوجها الذي جعله في سبيل الله يعني في الغزو، وكانت تريد الحج، كانت تريد أن تحج، فقال يا رسول الله أنا جعلته في سبيل الله، فقال الحج في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخل الحج ضمن مصرف في سبيل الله بالنص، وهذا تشريع، وما دخل بالنص لا نستطيع أن نتجاوزه، فنسلم له ونقول سمعنا وأطعنا. من العلماء من قال كلمة في سبيل الله هذه كلمة عامة واسعة، لماذا تحصرونها في جانب معين؟ فيدخل فيها كل المصالح، عمارة مسجد، عمارة الجسور، تدفين الموتى، شراء أرض وجعلها مقبرة للمسلمين، كل المصالح العامة والخاصة. لكن في الحقيقة هذا الرأي متوسع جدا، لأنه عند ذلك سندخل كل ما يمكن أن يطلق عليه أنه في سبيل الله، فنقول هذا مصلي في سبيل الله أعطوه من الزكاة، هذا صائم في سبيل الله، هذا طالب في سبيل الله، هذا، فلا يمكن هذا الإطلاق. الإمام الكساني وهو دقيق النظر، الإمام الكساني رجل عميق في النظر، يدل على ذلك كتابه بدائع الصناع، وهذا الكتاب العظيم هو أخذ هذا التقسيم الجميل من شيخي صاحب التحفة، وهو عمه من جهة أنه زوجه بنته، فظفر ببنت فقيهة وابنة فقيه، وكانت الفتوى لا تخرج إلا إذا وقع على الكساني ووقعت عليها زوجته لعظيم فقهها، وكانت ترد عليه في المذهب الحنفي، ثم أخذ هذه التحفة وشرحها شرحا متميزا، كأنك تقرأ لدكتور معاصر، يعني المقارنة بعيدة بين الكساني ودكتور معاصر، لكن من حيث التنظيم ومن حيث التقسيمات ومن حيث، وهذا التنظيم والدقيق والجميل الذي يسلمك من مطلب إلى مطلب، ومن بحث إلى بحث، ومن مسألة إلى مسألة، يسهل العلم. ومثله ابن رشد عليه رحمة الله تعالى في كتابه بداية المجد قسمها تقسيمات كذلك صناعية، فهو من فن الصناعة. الإمام الكساني عليه رحمة الله تعالى لذلك سمى كتابه بدائع الصنائع، وهو يستدل بعمق للفقهاء، وهو يناقش كثيرا الشافعية، حتى قلت للشافعية لأصحابنا من الشافعية إن أردتم أن تفقهوا فعلا أدلة الشافعي فعليكم ببدائع الصنائع للإمام الكساني عليه رحمة الله تعالى. ولذلك
لما صحبت شيخنا سنينا كما في منظومة في ذكر المشايخ مشايخنا الذين درسنا عليهم منهم الشيخ عبد الكريم زيدان وشيخنا المجتهد الدكتور من علمه بين الورى من مشهور أعني به زيدان مفتي الأمة ووارث العلم عن الأئمة. لما صحبت شيخنا سنينا رأيت بحرا زاخرا يقينا. وقد أخذت عليه هذا الكتاب العظيم ونصحني به وفعلا استفدت منه فوائد عظيمة جدا. واكتشفت أن هذا الشخص العملاق ما لقب بملك العلماء من فراغ. فهذا الرجل العميق دقيق النظر كان يرى أن المصالح العامة إذا كان يرى أن مصرف في سبيل الله يدخل فيه كل المصالح إن احتجنا لذلك سواء كانت مصالح خاصة أو عامة. من الشافعية وافقه يعني كأنه يفهم من كلام القفال الموافقة وإن كان نقله عن جماعات يعني نقله عن جماعة من العلماء لم يسمهم. فهذا قول ثالث لكنه واسع والتوسع في التوسع ما لم يكن بالقياس المساوي أو المقصودات أو المقاصد الشرعية أو الإلحاق بالأولوي فإنه يعتبر في شيء من العبادات عاسر وبعيد. فلذلك لا نجرؤ على القول بهذا وهو من الانفرادات العلمية والفقهية. هناك قول رابع يقول لا توسعوها جدا ولكن خذوا فقط المصالح العامة وهو قول لبعض المعاصرين لصاحب المنار ولشلتوت فيما يحضرني الآن. فقالوا إذا كان للمصالح العامة يمكن أن يدخل في سبيل الله. المصالح العامة كثيرة جدا وقد يؤدي هذا إلى تضييع الزكاة ولسنا مع الموسعين جدا في وعاء الزكاة ولا في صرفها لأن التوسعة في باب الزكاة قسمين. قسم التوسعة رقم واحد هو توسعة في توسيع الزكاة حتى في الأسماك يقولون أنك إذا أخرجت سمكا ففيه الزكاة والزكاة إذا بعتها وحال عليها الحول. هو بعض المعاصرين يعني يجعلها من الركاز وقد ناقشنا هذا في حلقة سابقة. لكن المقصود لسنا مع الموسعين جدا ولا مع المضيقين جدا كما ذهب إليه الشوكاني وابن حزم وهو كذلك مذهب الشافعية بين التضييق والتوسيع قليلا. وأما التوسيع المعتدل في باب الزكاة فهو للأئمة الحنفية فهم موسعون بشكل معتدل ويليهم في التوسعة المعتدلة المالكية. فلذلك لسنا مع توسيع وعاء الزكاة جدا ولكن مع الاعتدال ولسنا مع توسيع مصروفات الزكاة جدا فهذا تضيع لها لأن لها مصارف محددة وما ضيع المقصود وعاد على النصوص بالإخلال فلا بد من تركه. فالقول به يصير قولا ضعيفا. هناك قول خامس. هذا القول الخامس يقول نعم هو في سبيل الله ويدخل فيه الحج والجهاد ولكن الشريعة لها ما يسمى بالقياس المساوي وبالقياس الأولوي ولها ما يسمى بالمقاصد الشرعية. تعالوا بنا للقياس المساوي في سبيل الله. أما في القرآن الكريم فوردت في 50 موضعا في 48 موضعا تقريبا في 38 موضعا منها سبيل الله يعني الجهاد. في 8 مواضع أخرى قرنت بالنفقة في 7 منها النفقة والجهاد وفي 1 وهي آية الصدقة هذه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه فقط في النفقة. ففي سبيل الله أطلقت على البذل وأطلقت على الجهاد وفي آيات أخرى أطلقت على في 4 مواضع أطلقت على الهجرة

إذن ما كان قريبا من هذا من حيث الإطلاق ومن حيث القياس، فلا نتوسع جدا ولا نضيقها، فنقول من حيث القياس المساوي فالدعوة إلى الله، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهد المنافقين، يا أيها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد الكفار معروف، جهاد المنافقين معروف أنه ليس بالسيف، فسماه جهادا، والجهاد من سبيل الله، إذن الدعوة سميت جهادا. فإذن من باب الاستعمال القرآني ومن باب القياس، فإذا كان الجهاد بالسنان لإعلاء كلمة الله، كذلك الجهاد باللسان لإعلاء كلمة الله تعالى. فالداعية قد يؤثر بكلمة واحدة، يؤثر بدعوته ما لا يؤثر بسيفه، ولا ما لا يؤثر بالسيف. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أصلا هي باللسان وليست بالسيف، إنما جاء بعد ذلك السيف لحماية الدولة، لحمايتها من العدوان، لكبح نزوات وشهوات المتربصين بالدولة، لتأديب المضارين بالدولة والمعتدين عليها، لتأديب وكسر الذين يمنعون الناس من حرية اعتناق هذا الدين. فجاء الجهاد لمعان كثيرة، وإلا ففي سبيل الله يدخل فيها الدعوة إلى الله بالقياس المساوي وبالاستعمال القرآن، لأنه سماه جهادا، وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، فسماه جهادا. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الجهاد: جهاد بالنفس، وهذا الذي أدخله العلماء بلا خلاف، وجهاد بالمال، وجهاد قال بأموالكم وبأنفسكم وبألسنتكم، فهو جهاد. وجاء في الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيد الشهداء قام، فهذا جهاد الدعوة، جهاد عظيم سماه الله سبحانه وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا من باب الإطلاق القرآني والإطلاق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب القياس المساوي، وكذلك قد يكون من باب القياس الأولوي أحيانا، قد يكون من باب القياس الأولوي، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأصل فيها والأولوية للنشر باللسان، فهو جهاد باللسان لا شك في ذلك. وأما من ناحية المقاصد الشرعية، فمقصود الجهاد هو نفس مقصود الدعوة، مقصود الدعوة إلى الله، مقصود الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إعلاء كلمة الله والتعريف بهذا الدين. مقصود الجهاد في سبيل الله رد العدوان لمن اعتدى على هذا الدين، فالتقي في المقصد، رد العدوان على من اعتدى هذا الدين، وقلنا كذلك تأديب المضارين والمعتدين على الدولة وعلى أهل الدين، وتأديب من فتن أهل هذا الدين. فإذا فالتقت المعاني الشرعية من القرآن ومن السنة، والتقى المعنى القياسي، والتقى بمعانيه المساوية، والتقى بالنسبة للمقاصد الشرعية. لذلك هذا القول في الحقيقة هو قول معتدل، فلم يتوسع جدا ولم يضيق المسألة جدا، ولذلك اختارت المجامع الفقهية في عصرنا هذا، اختارت المجامع الفقهية دعوة في سبيل الله في أصقاع الأرض. طبعا الدعوة في سبيل الله اليوم لا نجد جهات، قد لا نجد، ولا نجد دولا تدعمها وتكفل الدعاة وتعين الدعاة وتبدو لهم وتبني لهم المراكز، قد لا نجد، وهذا هو الأكثر والقليل. فلذلك كان النظر الفقهي الذي ذهب إلى المجمع الفقهي
وكثير من

0: من فقهاء العصر نظر قوي في أن الدعوة وكفالة الدعاة وإنشاء معاهد الدعاة وبناء المساجد وكذلك طباعة الكتب الدعوية، كلها كل هذه الأمور التي تخدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتخدم التعريف بالإسلام تدخل في سبيل الله. بقيت صورة من الصور، وهي أن هناك مراكز معينة، هذه المراكز تؤوي المسلمين الجدد وتدعو إلى الله، وهل كذلك تدخل في قسم في سبيل الله؟ نعم تدخل في قسم في سبيل الله، فنعطيها من سهم في سبيل الله. ولا بد هنا من ملاحظة أخيرة، وهي أنه الزكاة هي 2.5% إذا كانت من الأموال السائلة أو القابلة للتسهيل، بخلاف إذا كانت في الأنعام، إذا كانت في الزروع فلها نصيبة معينة معروفة. ولكن الذي أريد أن أقوله هنا أنه لا نحمل الزكاة كل شيء، يعني إذا أردنا بناء مسجد قلنا من الزكاة، إذا أردنا شيئا كذا قلنا من الزكاة، إذا أردنا بناء جسر قلنا من الزكاة. هذه الأمور سبيلا آخر، فإذا احتجنا إلى هذه الفتوى، وهي فتوى المجمع الفقهي وهي صحيحة ونظرها قوي، وماذا إلى أكثر فقهاء العصر، وهو إلحاق الدعوة إلى الله في مصرف في سبيل الله، فلا شك إذ في العالمين. وسيد
1: سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك أستاذ طيب.
2: مرحبا بك
1: أستاذ طيب. من بيتها الأخت سميرة محمد سؤال يتعلق بصحة إمامة المرأة للنساء، ولما كان موضوع هذه الحلقة هو باب الإمامة فإننا نطرح الأسئلة الآتية عن معنى الإمامة في اللغة والاصطلاح، وعن فضل صلاة الجماعة عن غيرها، ثم عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام، وكذلك إذا صلى الإنسان منفردا أو في جماعة هل يصح أن يعيد الصلاة مرة أخرى منفردا أو في جماعة؟ فضل استطاع.
2: مرحبا بك. وباب الإمامة نحاول بقدر ما نستطيع أن نتناول فيه ما يلزم معرفته بالنسبة لعموم الناس.
1: صحيح.
2: لا نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة ومشاكل كثيرة لا حصر لها.
1: نعم.
2: ولكن نظرا لكونه يتعلق بالعبادة الأساسية وهي الصلاة، نحن نعلم بأن الصلاة عماد الدين،
1: ما كل شك،
2: وأنها الفريضة الأولى التي إن صلحت صلح سائر العمل.
1: نعم.
2: وإن فسدت فسد سائر العمل، وهي أول ما يسأل عنه الإنسان ويحاسب عليه يوم القيامة.
1: نعم.
2: وقد سبق أن ذكرنا ما يتعلق بها من الناحية التربوية في العقل والروح والنواحي النفسية، طيب في علاقة الإنسان بخالقه وطمأنينة قلبه واستقرار نفسه.
1: نعم.
2: شرحناه شرحا وافيا.
1: صحيح.
2: طيب، نحن نعلم بأن الصلاة جماعة خير وأفضل من صلاة الإنسان وهو منفرد.
1: نعم.
2: ما يسمونه الفذ.
1: أيوة.
2: يعني إبروحة. الصلاة في جماعة أفضل بدون شك. فعن معنى كلمة إمامة، هي مأخوذة من أما الناس يأمهم بمعنى تقدمهم.
1: طيب.
2: وسار أمامهم في أي مجال من المجالات.
1: أيوة.
2: ونحن نعلم بأن الناس في حاجة إلى من يقتدون به ويتبعون خطاه ويسلكون سلوكه إذا كان أنموذجا حيا في السلوك كير الكريم. وأول قدوة لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
1: نعم.
2: فقد جعل الله تبارك وتعالى نبيه محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: قدوة للناس أجمعين، وهو الذي كان يأم الناس في الصلاة ويأمهم ويتقدمهم في كل شأن من شؤون الحياة، وهو يربيهم في مدرسة القرآن وفي مدرسة النبوة.
1: نعم.
2: إذن الإمامة هي التقديم، هذا من حيث اللغة.
1: نعم.
2: من حيث الاصطلاح هو أن يتبع مصل مصليا آخر إذا كانوا اثنين فقط.
1: نعم.
2: عن يمينه، وإما أن يكونوا خلفه إن كانوا جماعة
1: أكثر من اثنين. نعم.
2: يبقى هذا مصلي بيقتدي

0: بمصلي أو بيتبع مصلي آخر ويفعل ما يفعله الإمام المقدم الاصطلاح. فضل الجهاد هذا شيء طبيعي بدون شك، وهي من الأمور التي تنظم المجتمع وتخلق فيه الروح الجماعية وتبعث فيه المساواة وتجعل الناس يحسون بأحاسيس ومشاعر طيبة جدا.
1: صح.
0: في التواضع
1: وفي النظام
0: في المحبة.
1: نعم.
0: والنظام كما قلت، وفي الإحساس ببعضهم بعض.
1: صح.
0: فهذه واحدة من الأمور الجماعية التي شرعها الإسلام وجعلها الإسلام يعني وسيلة من وسائل التربية.
1: نعم.
0: المجتمع المسلم الحقيقي هو الذي تزول فيه الأنانيات.
1: نعم.
0: والروح الفردية، بمعنى أن الإنسان لا يعيش لنفسه فقط.
1: صح.
0: وإنما يعيش لنفسه ولأسرته ولجيرانه ولمن حوله من المسلمين.
1: نعم.
0: من لم يهتم بأمر المسلمين
1: فليس منهم.
0: فليس منهم.
1: نعم.
0: وربما على سبيل ذكر الواقع، إذا تأملنا المسجد وتأملنا المصلين وهم يدخلون إليه ويتوافدون عليه.
1: نعم.
0: ليؤدوا صلاة الجماعة.
1: نعم.
0: فماذا نرى وماذا نشاهد؟ هل هناك فرق بين قوي وضعيف؟
1: أبدا.
0: هل هناك فرق بين غني وفقير؟ هل هناك فرق بين من هو صاحب من منصب وجاه ومن ليس كذلك؟
1: نعم.
0: وإلا كلهم متساوون، كلهم
1: متساوون. نعم.
0: انظر، تجد مثلا من يمسك بزمام أمر من الأمور في مجال من مجالات الوظيفة العامة.
1: نعم.
0: تلقاه جالس إلى جوار من يجر عربة أو من يسعى لطلب رزقه على قدم، يقوم بأدنى الأعمال حسب التعبير الدارج العامي.
1: نعم.
0: ما فيش فرق أبدا.
1: صح.
0: مش ممكن، ما فيش واحد يستطيع في داخل المسجد إن يقول والله الصف الأول راهو لكبار السن مثلا.
1: طب.
0: أو الصف الأول للجماعة اللي هم أصحاب مناصب وإلا أصحاب جاه. لا، ما فيش الكلام هذا.
1: صحيح.
0: وإلا يقول والله الصف الأول والثاني للناس اللي عندهم ثياب جميلة وجديدة وحسنة. ما فيش الكلام هذا أبدا. صح. الجميع متساوون أمام الله.
1: صح.
0: لأن المسجد بيت الله، وقد جعله الله تبارك وتعالى ليتساوى الناس فيه جميعا أمامه.
1: أيوة.
0: ولا يتفاضلون لا بمنصب وجاه ولا بقوة ولا بغنى ولا بأنه مثلا من عائلة فلان ولا فلتان.
1: نعم.
0: أبدا. إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
0: نعم. والتقوى في القلب، والقلب لا يعلمه
1: إلا الله.
0: إلا الله، لأننا لا نستطيع أن نزكي على الله أحدا.
1: أيوة.
0: ما حدش يستطيع يزكي ويقدم واحد ويقول والله هذا أفضل عند الله من هذا.
1: صح.
0: ما فيش الذي يعلم
1: عند
0: ذلك.
1: الناس فيها أفضلية، يفضل واحد
0: هذا كما هو، لأن هم درجوا على هذا.
1: هذا
0: هم درجوا على هذا ويتفاضلوا فيما بينهم على أساس أن يقولوا فلان أفضل من فلان. لكن هل هذه الدعوة صحيحة ولا غير صحيحة؟
1: لا، غير صحيحة.
0: باطلة هذه.
1: صحيح.
0: ملهاش معنى، لأن القلوب لا يعلمها
1: إلا الله.
0: إلا الله.
1: صح.
0: والذي هو الحقيقية والإخلاص رب من الثروة أكثرها.
1: نعم.
0: يجلس معنا في داخل المسجد والله تقبل صلاة. الذين يخافون الله وحده.
1: صح.
0: ويخشون الله وحده ولا يرجون شيئا من سوى الله أبدا، لا يطمعون في شيء إلا فيما عند الله.
1: صحيح.
0: هؤلاء هم المخلصون وهم الذين يتقبل الله أعمالهم.
1: صح.
0: كيفما كانت أحوالهم.
1: أيوة.
0: طيب، هذه المدرسة اللي هي المسجد.
1: نعم.
0: واللي تحدثنا عن رسالته.
1: أيوة.
0: في عدد من الحلقات الماضية.
1: نعم.
0: هو مدرسة تربوية،
1: ما في شك،
0: هي التي خرجت كبار الصحابة.
1: نعم.
0: وهي التي تخرج منها المعلمون الأوائل الذين حملوا لواء الإسلام ونشروا النور والعلم والإسلام، حملوه ونشروا

0: وهو في أرجاء العالم.
1: صحيح.
0: وهم الذين فتحوا المشارق والمغارب وأسسوا الدولة الإسلامية التي قامت على الحق والعدل.
1: نعم.
0: والإنصاف. يعني هذه هي المدرسة التربوية. إذن فلا بد أن نشعر بأن الصلاة مع الجماعة في المسجد كما ورد في الحديث الشريف أنها تفضل صلاة الفذ، يعني صلاة المنفرد.
1: نعم.
0: ب27 درجة.
1: أيوة.
0: يعني شوف الفرق، 27 درجة صلاة الجماعة تفوق وتتفوق على صلاة الفذ.
1: نعم.
0: والمنفرد. وكما ورد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن مش معناها الصلاة باطلة إذا كان صلى في بيته، لا.
1: نعم.
0: وإنما الصلاة الكاملة لا تكون إلا في إيش؟
1: في
0: إلا في المسجد.
1: نعم.
0: لأن المشاعر والأحاسيس زي ما قلنا والأخوة الإسلامية الحقيقية إنما تظهر بالنسبة للمسجد أكثر من ظهورها في أي مكان
1: آخر.
0: والإنسان يتعلم بالعمل ويتعلم بالممارسة، لأنك أنت لما تجلس مع الناس 5 أوقات في المسجد وتخالطهم وتسلم عليهم ويعني تمتزج بهم وتشعر بأنهم جميعا يساوونك ولا فضل لك عليهم إلا بالتقوى.
1: نعم.
0: فإنك تتعلم من هذه المدرسة هذه المشاعر وتنفي عنك الأنانية وحب الذات والتعلق بحطام الدنيا وحب التفوق على الآخرين، وإنما تحب تتفوق على الآخرين بالتقوى والتقرب إلى الله. والتقرب إلى الله والتقوى يجعلك تحب الناس.
1: صح.
0: وتتمنى لهم الخير وتسعى في سبيل مصالحهم وقضاء حوائجهم. هذا هو اللي ينبغي علينا نحطوه في حسابنا.
1: نعم.
0: وهذا هو اللي نتعلموه من صلاة إيش؟
1: الجماعة.
0: الجماعة.
1: نعم.
0: كذلك الشخص اللي في بيته يصلي بزوجته وأولاده.
1: نعم.
0: ويدربهم على هذه الروح إنما يغرس فيهم المعاني الحية اللي تحدثنا عنها وسبق ذكرها.
1: نعم.
0: نفس العملية، يعني تصور أنت إنسان في بيته يصلي بامرأته وأولاده
1: وبناته.
0: نعم. يصلون معه ويعلمهم كيف يجتمعون على تقوى الله وعلى محبة الله وعلى الأخوة في الله، بالرغم من أنهم هم أسرة واحدة لكن يعتبرون إخوة في الإيمان.
1: صح.
0: وإخوة في الإسلام، فهو يدربهم على ذلك.
1: نعم.
0: هذا هو فضل صلاة الجماعة.
1: الجماعة.
0: يجينا السؤال الآخر اللي هو شروط. أنت قدمته.
1: نعم.
0: أنت قلت الأخت سألت عن إمامة المرأة.
1: نعم.
0: للنساء.
1: أيوة.
0: على العموم سنذكر بعض الشروط التي اشترطها الأئمة.
1: نعم.
0: أخذا من السنة النبوية وأخذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: ولكن زي ما قلنا في حديث سابق احنا لسنا متعصبين، وقلنا العلماء اللي درسوا القرآن ودرسوا السنة النبوية كلهم علماءنا وكلهم أئمتنا.
1: نعم.
0: ولا نفضل أحدا منهم على الآخرين، وإنما نطلب الأدلة ونطلب الحجج اللي هي يستدلوا بها ويبرهنوا بها على أن ما قالوه هو الصحيح.
1: صح.
0: ولذلك ما نتعصبش.
1: أيوة.
0: ولا يمكن أبدا أن نخلق الروح متاع التعصب اللي بعض الجماعة يخلقوا فيها.
1: صح. لأن المصدر واحد يعني.
0: لا قبلها. الروح اللي يخلقوا فيها بعض الجماعة على أساس يفرقوا بين المسلمين.
1: نعم.
0: ويشتتوا بين المسلمين ويخلقوا فتن، وحتى المستعمرين والأجانب
1: يلقوا
0: والمستشرقين والجماعة اللي هم يتصيدوا في الماء العكر.
1: نعم.
0: زي ما يقولوا.
1: نعم.
0: حاولوا أنهم هم يتخذوا من التعصب هذا وسيلة من وسائل الفتنة وتفتيت المسلمين.
1: صحيح.
0: وتفريقهم.
1: صح.
0: للأسف الشديد ينبغي أن نتفطن، ما فيش أبدا، ما عندناش احنا. راهو للأسف الشديد العلماء القدامى، علماء السلف الصالح.
1: نعم.
0: والأئمة القدامى ما كانش الواحد فيهم يخدم الشريعة الإسلامية لغرض سياسي، وإلا لغرض شخصي، وإلا باش يحصل جاه وإلا منصب، لا، وإنما كان يخدم الشريعة، يخدم القرآن الكريم ويفتش في السنة النبوية الصحيحة يريد من وراء ذلك وجه الله
1: فقط،
0: ويريد من وراء ذلك أن يكون خادما لشرع الله
1: صح
0: ولشريعة الله. ولهذا التعصب جاء فيما بعد في عصور الانحطاط وعصور التخلف والظلام، نشأت بعض الفرق واتخذت من الخلاف اللي ورد عن هؤلاء العلماء والأئمة، اتخذوا منه وسيلة للتفريق والتشتيت، وللأسف الشديد نجحوا في ذلك وقاعد بقاياهم موجودة إلى اليوم.
1: نعم.
0: للأسف الشديد.
1: صحيح.
0: ربنا يقول إنما المؤمنون
1: إخوة.
0: إخوة.
1: نعم.
0: والإسلام يدعونا إلى محبة القلوب والتصافي. كان الواحد خلف الآخر يقول له أنت مخطئ أو أنت لست على حق، لا أبدا، كان يصلي خلفه وهو راض بكل قلب منه آخر. للأسف الشديد خصوصا استغلوها الجهلة من الناس.
1: نعم.
0: وبدون واحد يطعن في الثاني، ما تقبضش أنت، مش عارف ترفع في ديك أنت، ما ترفعش في ديك لما تكبر أنت، يعني هذه كلها أشياء المفروض فينا نبتعد عنها.
1: يعني
0: محبة صافية. الأخت اللي سألت عن إمامة المرأة للنساء،
1: أهو
0: مثلا بعض جماعتنا، هذا بعض علمائنا المتأخرين يقولون هذا،
1: نعم،
0: به رجال قوامون
1: على النساء،
0: على النساء.

0: قالت واحدة منهم أنا بنصلي بهم لأني أكثرهم فقه، لكن بالنسبة للنساء تصلي بهم. هناك بيكون
1: متقدم.
0: الرجل متقدم وفي وسط النساء
1: الصف.
0: طيب ورد أن أم ورقة رضي الله عنها وهي صحابية جليلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في أن تأم النساء، فأذن لها وكانت تصلي بالنساء في بيتها. يبقى عائشة رضي الله عنها وعن أدراواه، فليش احنا نحرم النساء من صلاة الجماعة اذا كان ما فيش معهم رجل؟
1: أيوة.
0: ليش نحرمهم؟ ما دام الأحاديث الصحيحة متوافرة وموجودة كرجل ومعه نساء فيصلي الرجل بالنساء.
1: أيوة.
0: أما إذا كان فمانع أبدا أن تصلي وتقف في الوقت.
1: نعم.
0: وقلت لهم تقرأ سر، ولكنني عث في أذن لأم ورقة كانت تقرأ جهرا للنساء وهن يستمعن في طبعا في صلاة الجهر يعني.
1: نعم.
0: يعني زي الصبح رب الأوليين زي ركعتي العشاء الأوليين.
1: نعم.
0: أيوة. هذا بالنسبة للشرط الأول، يبقى عرفناه وتأملناه.
1: نعم.
0: الشروط الأخرى ما نقفش عندها طويلا لأن من بينها قالوا الإسلام، وهذا شيء واضح ما يحتاجش إلى، لأن مش ممكن أبدا يأم المسلمين كافر
1: ما غير شك
0: أبدا. أما إذا كان يبطن الكفر ولا يطلع عليه أحد مفوض
1: إلى الله،
0: إلى الله. زي ما ورد لأساس سكران صلى بجماعة في قديم الزمان.
1: نعم.
0: صلى بهم صلاة الصبح 4 ركعات وعلى ما سبحوا له ما باشي يسمع الكلام
1: يعني.
0: وبعد ما كمل قال لهم هل أزيدكم، يعني أعبد ما تعبدون والعياذ بالله. يعني إذن الله تعالى يقول يا أيعطي.
1: نعم.
0: فهمت؟ هذا حتى هو ما يصحش يكون إيش
1: إمام.
0: أحيانا يكون يعني يفيق عاقل ومعقل وفي وقت الذهاب وزوال الجنون عنه يحسن الطهارة ويحسن الغسل ويحسن الوضوء ويتقن الصلاة صلى بهم صحت.
1: نعم.
0: لكن في حالة جنونه أو كون معتوه أو سكران لا تصح.
1: طيب.
0: طيب. التي ذكرناها للبلوغ.
1: أيوة.
0: فيما مضى، فالصبي لا يصح أن يصلي بالبالغين، لا يصح أن يقول لهم بالغ ولا مش بالغ. كان قالوا بالغ نقول لهم خلاص ما فيش نقاش يصح.

0: في النوافل فالصلاة صحيحة، أما بالنسبة للفرائض
1: لا،
0: لابد من البلوغ.
1: نعم.
0: وهذا راه زي في الذكور زي في إيش؟
1: زي في الإناث.
0: زي في الإناث. أيوة. رأيها تنظيم، أما الله حتى في الحدود.
1: أيوة.
0: مثلا توا العقوبات.
1: نعم.
0: زي عقوبة الزنا، وإلا عقوبة شرب الخمر.
1: نعم.
0: وإلا العقوبات الأخرى في القتل وغيره. سيطرت العواطف أحيانا، لأن المرأة أنت عارف زودها الله بالعواطف وجعل عواطفها شديدة وقوية. الرجل دائما وأبدا أفضل من المرأة. لا أقول أراه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أراه وفي إيش؟
1: وفي النساء.
0: وفي النساء. في حلقات أخرى.
1: طيب شكرا لك أستاذ. ختام نحييك.
2: تراي فقني وديما معايا فيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله. نحاول في هذه الحلقة أن نجيب على السؤال التالي: أين نقف اليوم؟ وأقصد نحن العالم، ما الذي نراه اليوم أمامنا؟ وما الذي نتوقع في الفترة القادمة فيما يتعلق بموازين القوى العالمية؟ نعيش حالة انتقال مفتوحة على احتمالات كثيرة، لكن سنجتهد في تقديم رؤية هنا لهذه الحقيقة. أن العالم فهو دائما ما تتصدر إما دولة واحدة أو مجموعة من الدول، في الغالب هذا الذي حدث عبر القرون الماضية. القرن السادس عشر على سبيل المثال كان قرنا عثمانيا بامتياز، العالم كان يعني يرى الدولة العثمانية كدولة قائدة ومركزية، الدولة المركزية في العالم. في القرن السابع عشر فما بعد بدأت القوى الأوروبية تحاول الانعتاق والانطلاق خارج

عبر فاسكو دي جاما حاولت أن تصل ووصلت فعلا إلى الهند. ثم بدأ الاقتصاد العالمي يتغير وبدأت طرق التجارة تلتف حول المجال العثماني، ضربت أيضا عبر البرتغال، ضربت التجارة التي كانت تعبر عبر دولة المماليك إلى البندقية، وهذا أدى إلى تراجع كبير في الحضور الإسلامي. فالدولة الإسلامية المتمثلة بدولة المماليك وكذلك بالدولة العثمانية بدأت تتراجع لحساب قوى أوروبية ناشئة. هولندا كانت أيضا لها حضور كبير في تلك الفترة، كان أسطولها وتجارتها مقدم على معظم الدول الأوروبية الأخرى. القرن 18 فرنسا أصبح لها حضور كبير وأصبحت أيضا مقدمة على دول أخرى كثيرة، وبدأت تتوسع وتنفتح على وتحتل وتستعمر دولا كثيرة. القرن 19 كان قرنا بريطانيا، كانت الدولة البريطانية تسيطر فيه على مساحة هائلة من الكرة الأرضية وإمبراطوريتها، مع العلم أنها جزيرة صغيرة، بريطانيا جزيرة صغيرة في الحقيقة، وهذا يعني شيء سنلمسه عندما نتحدث عن الأبعاد الجيوسياسية للجزر. وأنا بتقديري اليابان وكذلك بريطانيا تستراسة في إمكانية تشكل البعد الإمبريالي والبعد الإمبراطوري. القرن 19 كان قرنا بريطانيا، وقد شهدنا في القرن 20 بداية تراجع الإمبراطورية البريطانية. الإمبراطوريات عادة لا تتراجع فجأة، يعني ما بنصحى الصبح نلاقيها انتهت، لكن تأخذ وقت طويل حتى تتراجع. هذه الدورة التي تتراجع فيها الإمبراطوريات هي في الحقيقة دورة معروفة في التاريخ، فيها عناصر لها علاقة بالاقتصاد، لها علاقة بحركة رؤوس الأموال وكذلك طرق التجارة، لها علاقة بالديناميكيات الداخلية للإمبراطوريات، لها علاقة بتوسع الإمبراطوريات وإنفاقها المبالغ فيه، أسطولها البحري ما تستطيع أن توفره تبدأ أيضا بالتراجع. كثيرة جدا، أريد أن أحيلكم إلى كتاب كتب في هذا الشأن حول كيفية فهم التغيير. الكتاب Principles for Dealing with the Changing World Order، تعامل مع تغير النظام الدولي، مؤلفه ري ديليو، وكان رجل أعمال بالمناسبة وقام بهذا البحث التاريخي في تراجع انهيار الإمبراطوريات، وأنصح بقراءته أو بالاطلاع على العمل الوثائقي والموجود على اليوتيوب. هنا نعود مرة ثانية القرن 19. بريطانيا كانت قد توسعت، هناك بدأ يظهر في أمريكا، وأمريكا هذه في غاية الأهمية التاريخية. لماذا؟ لأن لما استعمرت أمريكا اللاتينية، وأنا أقصد هنا الاستعمار الإسباني والبرتغالي، المستعمرون الإسبان والبرتغاليون كان لديهم هدف واحد ورئيسي، جلب الفضة واستعمار الأرض من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية. أما المستعمرون الذين ذهبوا إلى أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة الأمريكية حاليا، هؤلاء جاءوا من أوروبا الغربية ومن شمال أوروبا، وكانت لديهم دوافع أخرى. هؤلاء جاءوا ليستوطنوا، كثير منهم كانوا من السجناء أو من المنفيين، كثير منهم كانوا من المغامرين والباحثين عن فرص جديدة، كثير منهم كانوا يريدوا أن يتناسوا أو أي أن ينقطعوا عن البيئة الأوروبية التي كانت تزدحم عبر التاريخ بحروب وإشكالات وخلافات كبيرة. لذلك المستعمرون الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أخذوا معهم مخترعات جديدة بدأت تظهر في أوروبا في ذلك الوقت، أخذوا معهم أيضا ثقافة، أخذوا لغة تقاليد، لكن لم يأخذوا التاريخ، أي أنهم لم يستدعوا خصوماتهم التاريخية العتيقة الموجودة في أوروبا لكي يستعيدوها مرة ثانية. وإن التعايش أن الإيرلندي الذي جاء من إيرلندا والذي جاء من ألمانيا والذي جاء من فرنسا والذي جاء من أي دولة أوروبية في ذلك الوقت حاول أن الأخرى استطاعوا أن يؤسسوا لكيان بدأ تاريخه من تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المستعمر الأوروبي الأبيض الذي ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنهى التاريخ القديم في تلك الأرض عبر إبادة الهنود الحمر أو

الذين هم سكان البلاد، تم إلغاء التاريخ الموجود فيها، وعندما جاءوا لم يأتوا بتاريخ بلدانهم. تاج الصناعي الحرب العالمية هي لم تستطع أن تجاري هذه القوة الجديدة الصاعدة التي تقودها صناعات متقدمة في ذلك الوقت وإنتاج كبير. ظهور الولايات المتحدة الأمريكية على المسرح العالمي طبعاً منذ فترة طويلة، لكن ظهورها كقوة استراتيجية ومحورية طبعاً توج في الحنية عندما دخولها إلى الحرب لفاء على هتلر وعدد بالخروج من عزلتها التاريخية نتسيد العالم. وفي الحقيقة جذور ذلك نجدها في المراسلات التي تمت ما بين تشرشل وروزفلت، يريدين رسالة تقريبا وأن أوروبا لا تستطيع صمود أمام كرة. ودخلت بعد طبعا بيرل هاربر عندما هاجمت السفن اليابانية المتحدة الأمريكية للدخول في الحرب، لكن خطط مجال حيوي أمريكي في مختلف المناطق التي يتواجد فيها النفوذ البريطاني وفي القلب منها الشرق الأوسط. لماذا؟ يقول لنا التاريخ أن روزفلت اجتمع مع مجموعة من الخبراء وسألهم عن الهدف الاستراتيجي للتوسع خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فقيل له في ذلك الوقت البناء هو عصب الاقتصاد، عصب الإنتاج الصناعي، وبالتالي لابد من الحصول عليه، ولا يكفي أن يستخدم بترول الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الغرض، لأن البترول إن نفذ فلن يعوض، فلابد من بترول آخر. فكان الشرق الأوسط هو المرشح للتوسع الأمريكي، وهذا الذي حدث في قمة يالطا مباشرة في أعقاب أو في خلال الأيام الأخيرة، الشهور الأخيرة للحرب العالمية الثانية. التقى روزفلت وستالين وتشرشل في يالطا من أجل تدارس تقسيم نفوذ العالم. بعدها مباشرة خرج دون إعلام بالملك عبد العزيز بالملك فاروق، وبدأ يؤسس لنفوذ أمريكي في الشرق الأوسط، عصبه الأول هو الاقتصاد. الإعلان عن انتهاء التسيد الإمبراطوري البريطاني للعالم لم يتم في 1945، وإنما تم في عام 1956 في اللحظة التي نسميها لحظة السويس. لماذا؟ الحرب التي دارت في السويس في عام 56 كانت طبعاً نعرف بريطانيا فرنسا وإسرائيل، كانت تظن بريطانيا وفرنسا وكلاهما إمبراطوريتان سابقتان بوقف الحرب، وكانت هذه اللحظة في التاريخ هي اللحظة التي أدرك العالم فيها أن للعالم سيد جديد هو الولايات المتحدة الأمريكية، وأن السيد القديم لا يستطيع أن يقف أمامه. ولذلك تسمى لحظة السويس باللحظة الفارقة ما بين وما بين إمبراطورية قد أعلن رسميا عن ولادتها. إذن النظام الدولي كما نعرفه اليوم ولد في نهايات الحرب العالمية الثانية، ولكن هذه النهايات لم تحمل تسيداً أمريكياً أوحداً، لأن القطبية في ذلك الوقت كانت متوزعة ما بين الاتحاد السوفيتي الذي أيضاً انتصر في الحرب العالمية الثانية. بالحقيقة الروس يعتقدوا أنه لولاهم لما استطاع العالم أن يهزم هتلر، لأنهم ضحوا في ذلك أكثر من 20 مليون إنسان. وهذا في التاريخ الروسي مسألة كبيرة، الاحتفال في يوم 9 مي في 9 من شهر 5 على القوة النازية، هذا يوم كبير في التاريخ السوفيتي وفي التاريخ الروسي كذلك. لكن الولايات المتحدة الأمريكية ورثت العالم بعد الحرب الباردة، بمعنى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 تبين أن هناك قطب واحد، انتهت القطبية الثنائية وأصبح لدينا القطب الأوحد اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي أرادت من خلال تفردها في العالم أن تؤسس لما تعتقده بأنه رسالتها، رسالة الهيمنة في الحقيقة الليبرالية، لما تتعاتا لنشوء إمبراطوريات أو نشوء قوة تسمى حروب الكيون، شنها الأوروبيون ضد الصين لإجبار الصين على القوى

رسالتها، رسالة الهيمنة في الحقيقة. الليبرالية لما تتاتم بنشوء إمبراطوريات أو نشوء قوة تسمى حروب، شنها الأوروبيون ضد الصين لإجبار الصين على القوى

هناك ثلاثة افتراضات خاطئة افترضها الاستراتيجيون الأمريكيون في علاقتهم مع الصين في السبعينيات. وفي الافتراض الأول أن الصين لن تشكل حقيقيا اقتصاديا مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه عام 1979 كان اقتصاد الصين لا يمثل أكثر من 5% من الاقتصاد الأمريكي، منافس اقتصادي أبدا. الافتراض الخاطئ الثاني أن الصين كلما انفتحت كل الاقتصاد الصيني سار درجات والداخل الصيني لم تتغير كثيرا. الافتراض الثالث الخاطئ أن الصين عسكريا دائما هي دولة متقوقعة على ذاتها، ليس لها 11 مليار دولار عادل ما تنفقه 100. صحيح أنها أبدا لم تشر إلى نفسها كقطب عالمي. الصين بالمناسبة دائما ترى نفسها دولة لا تريد أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في كل خطابات الرؤساء الصينيين أو الصين من تأثيرهم الدولي، ولا يقال هذه الدولة 200 سنة من الحضور على المشهد، وبالتالي ليس لديها ذلك الصبر البعيد. إنما الصين لا ترى إلى الزمن أنه زمن براغماتي قصير الأمد، بل تنظر إلى الدورات الحضارية، وهذا الذي مكن الصين من أن تنمو هذا النمو الهائل. وحتى عام 2014 لما نقرأ تصريح لنائب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت الرئيس الحالي جو بايدن، عندما كان يتكلم عن الصين كان يقول: دلوني على مخترع واحد أو على إنجاز تقني واحد تفردت به الصين، لأن الأمريكيين كانوا ينظرون إلى الصين أنها مبدعة في نسخ الإنجاز أو نسخ المخترعات، لكنها ليست لديها القدرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في الاختراع. هذه النظرة تغيرت بعد ذلك عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الصين تنافسها في الذكاء الاصطناعي، في الكمبيوترات الخارقة، تنافسها في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، وأن النظرة القديمة عن الصين بأن المنتج الصيني منتج هو فقط مجرد نسخة إنما تغير تغيرا جذريا. هنا بدأ الصراع مع هذا القطب الناشئ، القطب الصيني، والصراع هذا نشهده صراع تقني هائل من خلال محاولة احتواء الصين وعدم السماح لها بالتمدد تقنيا، خاصة في الجيل الخامس من الإنترنت ومشكلة هواوي التي تابعناها جميعا، ومحاولة الضغط على الدول لكي لا تشتري أو لا تبتاع التكنولوجيا الصينية. والتنافس لا يزال هائلا ما بين القطبين، القطب الناشئ اللي هو الصين والقطب الذي بدأ يتراجع ويذبل وهو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن عندما ننظر إلى المستقبل نرى الولايات المتحدة الأمريكية وهي قطب سيبقى مستمر موجود، لكن قطعا وبإجماع المحللين الاستراتيجيين تقريبا نستطيع أن نقول أنه يتراجع. ونرى القطب الثاني وهو القطب الصيني يتقدم نحو الأمام وينافس ليس فقط في مجال الصناعات التقنية، وإنما ينافس كذلك جيوسياسيا، لأنك حتى تحمي استثماراتك العالمية، تحمي سلاسل التوريد، تحمي المناجم التي تأتي بها بالمواد الخام للصناعات، لابد لك من قوة استراتيجية سياسية عسكرية لكي تستطيع أن تستمر في دورتك الإنتاجية الفائقة. ومن هذا الباب يحتم على الصين أن تبدأ بالانشغال بالأبعاد الاستراتيجية والعسكرية عالميا حتى تستطيع أن تؤمن اقتصادها داخليا وتؤمن تجارتها واستثماراتها في العالم. لكن هل سيقف العالم عند قطبين اثنين، الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ الحقيقة أن ذلك لن يكون كما أعتقد هو الحال، وإنما سيكون لدينا شيء جديد، وهذا الذي ينبغي علينا أن ننتبه له بشكل مركز. هناك روسيا وهناك أوروبا، فما الفرق ما بين القطبية الروسية الجديدة والقطبية ودور أوروبا في الواقع القادم؟ هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه وأن نتدبره بشكل يستطيع أن يشكل لنا العالم ربما كما سيكون في المستقبل.

0: آخر الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدئ بهذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها من سمعها، وهي تحوي أعلاما عظاما وأشخاصا كراما بذلوا أنفسهم وأوقاتهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، وقدموا وأعطوا وضحوا وعملوا في وقت نحن بأحوج ما نكون إلى أن نتعلم من حياة عظمائنا ومن حياة كبرائنا ومن حياة أعلامنا العظام الذين ملأوا الدنيا علما وعملا، في وقت نجد فيه أمم الشرق والغرب تمجد أشخاصا لا نستطيع أن نقول إلا إنهم لا يرقون إلى عشر معشار ما عندنا من أعلامنا العظام. أنا أقصد ما عندنا من حركتهم، من جهادهم، من شجاعتهم، من زهدهم، من عبادتهم، من أخلاقهم، وهذه قضية خطيرة. إذ نشأت الأجيال فينا على عدم معرفة الأعلام وعدم معرفة العلماء والدعاة وطلبة العلم والمشايخ وفضلاء الأمة، إن عرفوا وسمعوا فببعض الصحابة رضي الله عنهم، عدا عن ذلك بقليل جدا من التابعين. أما إن جئت فسألتهم عن ما سوى ذلك ستجد جهلا مطبقا عند أكثر الناس، ناشئتهم وكبارهم، شيبهم وشبابهم، ذكورهم وإناثهم. هذه هي الحالة الراهنة، وهذا هو الواقع. إذن هذه السلسلة وما يتلوها من سلاسل إن شاء الله تعالى تهدف إلى التعريف بأولئك العظماء، إلى تعطير المجالس بسيرهم، إلى تبيين أحوالهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى هذا الأمر. والأمر الثاني أيها الأحباب، أن هؤلاء الأعلام لم يوفوا بعد حقهم من الدراسة. نحن نحتاج أن ندرس في هذا الزمان الصعب كيف تفوق أولئك، كيف عملوا، كيف اجتهدوا، كيف صنعوا، كيف أبدعوا. هذه نقطة مهمة، نحن بحاجة إلى دراستها دراسة فاحصة حتى نستطيع أن نتجاوز بتلك الدراسة كثيرا من مشكلاتنا

وكثيرا من العقبات المحيطة بنا حتى نستطيع أن نخرج من هذا التيه الذي ظلت الأمة فيه منذ قرون. الآن نحتاج أن نخرج من طوق الذل والهوان الذي ضرب علينا. كيف؟ أن نهتدي بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بسيرة أولئك العظماء الذين طبقوا الإسلام وساهموا في نشره وساهموا في ترسيخه وتوطيد أركانه. هذه قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن توجه إلى الجيل وإلى النشء اليوم، وتنبعث منها أهمية هذه بالحديث عن ملك عظيم وسلطان جليل لم يأتي بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مثله في عدله وفي علمه وفي جهاده وفي زهده وفي ورعه وفي تجرده وفي عنايته بالعلم والعلماء. ويقول ابن الأثير: طالعت سير الملوك المتقدمين والمتأخرين بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، فلم أجد أحسن سيرة من الملك نور الدين رحمة الله تعالى عليه. وقال بعضهم: لو شئت لعددته سادس الخلفاء الراشدين، وذلك لما كان عليه من حسن السيرة وطاهر السريرة، نحسبه كذلك إن شاء الله. وهو ريحانة بلاد الشام وفخر حلب وجمال تلك المناطق والبلاد رحمة الله تعالى عليه. وهو السلطان الذي كان أحد نوابه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليهما، والذي تولى السلطنة من بعده ومهد له نور الدين الطريق لفتح بيت المقدس، نسأل الله تعالى أن يرده إلينا عاجلا غير آجل. فهذا السلطان الكبير في الحقيقة سيرته تحتاج إلى بسط طويل لا تحتملها هذه المحاضرة، ولكن نسدد ونقارب، فعسى أن نوفيه أو نوفيه شيئا من حقه قال عليه. كان عصر بالفتن زمانه قد وصلت إلى خلافة باطنية مبتدعة في مصر، ومصر مركز كبير في العالم الإسلامي، لكن استولى عليها أولئك قرنين من الزمان وأشاعوا فيها البدعة، بل أشاعوا فيها أمورا عظاما، وكان من حكامها من ادعى الإلهية، نسأل الله السلامة والعافية، مثل الحاكم، وكان أمثل حكامها مبتدعا رافضيا، وهم بين رافضين ومدعا للألوهية. فلك أن تتصور هذا الحكم الذي دام قرنين. أما الأندلس بعد سقوط الخلافة في الأندلس نشأ عهد ملوك الطوائف، وكان عهدا صعبا، كله تفرق وكله اختلاف، وجلب على الأمة أسوأ الآثار. أما الخلافة في بغداد فقد كانت من الضعف بمكان، واستولى البويهيون الأتراك على مقاليد الخلافة وكانوا شيعة رافضة أيضا، فكان العالم الإسلامي يضج من أولئك الرافضة. وبعد مقتل المتوكل على الله سنة 47 و200، بعد مقتله ضعفت الخلافة العباسية وبقيت 4 قرون ضعيفة إلى أن سقطت. فجاء الأتراك الذين جاء بهم المعتصم، جاء بهم المعتصم ليقوي جيشه. والأتراك عندما نقول أتراك يعني من مناطق آسيا الوسطى التي هي اليوم آسيا الوسطى، جمهوريات الخمس والقوقاز والأماكن كلها تعرف كانت بأتراك. المهم كان قد أتى بهم من أجل تقوية الجيش، فأتوا وبالا ونكالا على الدولة العباسية وقتلوا المتوكل على الله وقتلوا عددا من خلفاء بعده. ثم جاء البويهيون هم أيضا أتراك واستولوا على مقاليد السلطنة في بغداد، فصار هنالك خليفة بالاسم وصار هنالك سلطان بالفعل. أما الخليفة العباسي فليس له سلطان، وأما السلطنة فللبويهيين، ودامت أكثر من قرن من الزمان. ثم جاء السلاجقة وكانوا أيضا أتراكا واستولوا على السلطنة وطردوا البويهيين، والحسنة للسلاجقة أنهم كانوا من أهل السنة، كانوا من أهل السنة رحمة الله عليه، ووقفوا مواقف رائعة ضد الصليبيين وضد الفرنجة والروم.

في ظل هذه الأحداث الصعبة وتفرق العالم الإسلامي إلى إمارات وإلى دول صغيرة، جاء الصليبيون، جاءوا بقضهم وقضيدهم، وجاءوا تدفعهم حماسة هائلة إلى العالم الإسلامي. وكان البابا باباهم قد خطب فيهم خطبة عظيمة في مجمع كليرمونت بفرنسا، وحثهم على الذهاب لتخليص الأماكن المقدسة من المسلمين، وكانوا يصورون لهم في سجادة، يصورون لهم قبر عيسى كما يزعمون، ونحن نعلم أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فيصورون لهم قبر عيسى ويقولون هذا القبر وفوقه فارس على فرسه والفرس يبول على القبر، فيقولون هذا فارس عربي يبول على قبر عيسى، فتتأجج المشاعر الصليبية. وأغراهم البابا بأن يذهبوا إلى بلاد تدر عليهم السمن والعسل، وقال لهم هذا. فالمهم، جاءت الحملات الصليبية بعنفوانها وصعوبتها وهمجيتها ووحشيتها وبربريتها، فقتلت مئات الآلاف من النصارى الشرقيين الأرثوذكس في الطريق من في مرورهم على أوروبا الشرقية وعلى القسطنطينية آنذاك قبل أن تفتح إسطنبول بأربعة قرون، وعاثوا في الأرض الفساد، وقتلوا من المسلمين خلقا كثيرا، وقتل المسلمون منهم خلقا كثيرا، حتى إذا تمكنوا فأقاموا إمارات على الساحل الشامي، طرابلس وصور وصيدا وبيروت إلى آخره، وأقاموا مملكتين، مملكة في الرها وهي اليوم معروفة بأورفا في جنوب تركيا، وهي اليوم بلدة صغيرة لكنها كانت كرسيا عظيما من كراسي النصرانية، وأقاموا مملكة في بيت المقدس استمرت 91 سنة حتى أخرجهم صلاح الدين خليفة نور الدين رحمة الله تعالى عليهم. من سنة 92 و400 إلى من أواخر 91 و400 إلى سنة 83 و500 يوم فتح البيت المقدس في 27 من رجب سنة 83 و500 عجل الله برده إلينا. إذن هذه المرحلة الصعبة، هذا يمثل عصر نور الدين ورسائل لن يسأل. ما كان هناك أحد يقاتل هؤلاء، ما كان أحد يحمي بيضة الإسلام، ما كان أحد يقف في وجوههم، معاذ الله. هنالك رجال لا يخلو زمان من رجال عظماء، فهنالك الأمراء الأرتقيون الذين كانوا في شمال بلاد الشام والجزيرة، وكان هنالك أمراء السلاجقة وكانوا يضربون الصليبيين ضربات موجعة، وكان هنالك جد لنور الدين اسمه آق سنقر، أسماء تركية. الله نصر الإسلام يا إخوة بتركي وكردي، بنور الدين وصلاح الدين، لم يكن واحد منهما عربيا في أصله، لكنهم نفعوا الإسلام والمسلمين أعظم مما نفعه ملايين بل مئات الملايين من العرب. فهذان الرجلان العظيمان، أحدهما تركي وهو نور الدين، والآخر كردي وهو صلاح الدين، وستأتي سيرة صلاح الدين في سلسلة قادمة إن شاء الله. أما نور الدين فهو تركي، جده اسمه آق سنقر، وكان قائدا صغيرا للسلاجقة، فجاء ابنه وكان شجاعا بطلا قائدا عظيما اسمه عماد الدين زنكي. هذا الابن في الحقيقة كان تحفة كبيرة وكان شجاعا عظيما، وتقابل مع الصليبيين في مواقع، وفتح الرها وجعبر وعددا من بلدان وقرى بلاد الشام الكبرى، يعني لما أقول بلاد الشام الكبرى يعني ما يعرف اليوم بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين قبل التقسيم الجغرافي المشهور. لكن عماد الدين قتل وهو في عنفوان شبابي وعنفوان انطلاقته الجهادية قتل، فجاء الله تعالى بهذا الرجل العظيم نور الدين محمود ابن زنكي ابن آق سنقر، هذا نسبه وسيأتي عمله الرائع العظيم. هذا الملك الكبير خلف له أبوه ولاية حلب ليس غير، وجيشا صغيرا بكل المقاييس الإقليمية والعالمية آنذاك، جيش صغير لكنه
ترقى بذلك الجيش حتى صار الجيش الأول في المنطقة الإسلامية، واستطاع أن يوسع رقعة مملكته لتضم من جنوب الأناضول إلى بلاد اليمن، ومن حدود فارس إلى حدود ليبيا اليوم. فهي مملكة ضخمة، وكان تحته الحجاز ومصر والعراق والشام وأجزاء من المغرب العربي، أيضا تقسيم جغرافي قبل التقسيم الجغرافي، بمعنى المغرب العربي الكبير ليبيا. وكان مع ذلك اجتمعت فيه صفات هائلة جليلة عظيمة، بحيث صار كما يقول أبو شامة رحمة الله تعالى عليه في تأريخه الرائع لنور الدين وصلاح الدين في كتابه الروضتين، صار هو وصلاح الدين حجة الله على المتأخرين من الملوك والسلاطين، حجة الله تعالى على هؤلاء. لأن صلاح الدين نور الدين سيرتهما رائعة جليلة عظيمة، وبالذات نور الدين أيها الإخوة. وكتب الله الشهرة لصلاح الدين لأنه افتتح المسجد الأقصى، وصار له الخاتمة الحسنى بتطهير تلك البلاد المقدسة من الصليبيين. لكن الفضل الأعظم يعود لنور الدين الذي ولد في حلب سنة 1150، ونشأ في كنف أبيه الشجاع عماد الدين زنكي، وكان أبوه يرى مخايل النجابة في ابنه هذا، في نور الدين محمود بالذات. وكان محمود أسمر اللون، إلى الطول أقرب، أقنى الأنف، واسع الجبهة، ليس هنالك شعر إلا في حنكه على عادة الأتراك. فكان أبوه ينظر إليه على أنه بطل شجاع صنديد، ورباه تربية رائعة. فكان نور الدين يقولون كأنه قد هو والحصان من مثال واحد، ما يتزحزح عن حصانه أبدا، لا، وكان في المعارك ثابتا على حصانه كأنما خلقا سويا، ما يتحرك أبدا. وكان صليب الرمي ثابت الجأش حسن الفروسية إلى الدرجة الكبيرة. وكان رحمة الله تعالى عليه قد تولى المملكة النورية التي نسبت إليه نور الدين زنكي، تولى المملكة النورية وهو بعد في 30 من عمره، يعني ما زال صغيرا، في سنة 41 و500 تولى مكان أبيه. وكان أخوه واليا على الموصل، وتقدمت الأيام والسنون إلى أن يضم كما قلت لكم العراق والحجاز واليمن ومصر. وكان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه واليه على مصر، واليه على مصر. وكان خال صلاح الدين أسد الدين شيركوة من كبار الشجعان ومن عظماء الرجال، وكان خال صلاح الدين، وكان المقدم الأول عند نور الدين زنكي، الأمير الأول في المملكة النورية، والجناح الأيمن والمساعد الكبير نور الدين كان أسد الدين شيركوة، وهو خال صلاح الدين. ونجم الدين أيوب والد صلاح الدين كان يحترمه ويبجله ويوقره، ولم يكن أحد يجلس في مجلس نور الدين من الأمراء حتى يأذن له نور الدين ما عدا نجم الدين أيوب لكبر سنه والد صلاح الدين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما نور الدين يا إخوة فقد أتى الله تعالى به في وقت عصيب للدلالة على أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، معني بعناية الله تبارك وتعالى. الله يعنى بهذا الدين العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون هذا القرآن، ويقتضي هذا الحفظ أن يبقى رجال عظماء يحفظ الله تعالى بهم هذا الدين وهذه الأمة. فنور الدين كان من ذلك الطراز، من الرجال العظماء الذين كانوا شامة في جبين الدهر في الحقيقة، كما سيأتي من تفصيل سيرته رحمة الله تعالى عليه. ونور الدين أيها الإخوة كما قلت لكم كان صاحب شخصية متوازنة إلى حد بعيد، إلى الحد الذي نطمع فيه نحن، ونرى والله أعلم أن الله هيأه تهيئا وصنعه على عينه في مرحلة هي غاية من الخطورة،
مرحلة صعبة للغاية رد الله تعالى للمسلمين فيها الثقة بالنفس وأن هذا الدين عظيم وأنه منصور على يد رجال عظماء. فأتى الله تعالى بهذا الرجل الكبير وتركي كما قلت لكم ليدلنا أيضا على أن الإسلام لا ينتصر بقومية ولا بجنسية ولا بعروبة ولا ينتصر إلا بالمسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام ينتصر بهؤلاء، ما ينتصر بالعروبيين والقوميين وأصحاب المذاهب أبدا أبدا، إنما ينتصر بالمسلمين كائنا ما كانوا غض النظر عن أصولهم. فهذا الرجل العظيم كان تركيا مع ذلك انظروا كيف نفع الله على يديه كما سيأتي التفسير قريبا إن شاء الله. هذا الرجل الكبير في الحقيقة قلت لكم إنه كان صاحب شخصية متوازنة في عبادته في عدله في عنايته بمملكته في توفيق الله تعالى له وفي حوادث عجيبة ستأتي في تعلقه بالله تبارك وتعالى في حسن صلته بالله تبارك وتعالى وهو السلطان الكبير العظيم في انكساره في بكائه في خشوعه في زهده في ورعه في علمه وتعلمه إلى آخر تلك الجوانب التي كانت جوانب غريبة في ملك وسلطان في ذلك الزمان بل في كل زمان. لذلك لا غروة أن أكثر الثناء عليه كبار مؤرخي الإسلام أمثال ابن الحافظ ابن كثير فقد أطال النفس في ترجمته وفي الثناء عليه ثناء رائعا جدا، وأيضا ابن الأثير في الكامل وهو المؤرخ الأول للدولة النورية ولنور الدين زنكي، وهو الذي كان يتغنى بأمجاد نور الدين ويذكرها بمنتهى الفخار والعظمة ذكرا رائعا جدا، والقاضي ابن شداد وعماد الدين الأصفهاني وعظماء في الحقيقة أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي أئمة كبار ذكروه وأئمة ثقات من أهل السنة والجماعة ذكروه ذكرا عطرا جدا جدا، ولم يذكروا له عيبا واحدا فيما نعلم. سبحان الله شيء عجيب. يمكن أن المحلل الأحداث أن يستخرج بعض العيوب لأن الإنسان لا يكمل يا إخوة، لكنه كمل إلى الدرجة التي خفيت فيها عيوبه إلى درجة كبيرة. فهذا يدل على عناية عظيمة من الله تبارك وتعالى بهذا الرجل. أما علمه وكان لأنه تركي وأيضا في الوقت نفسه كان في المذهب الحنفي سائدا في بلاد الشام فكان حنفيا لكن من غير تعصب، ويقرب فقهاء المذاهب جميعا ويبني لهم المدارس جميعا ويجري عليهم الجرايات جميعا بلا تعصب لمذهب من المذاهب، لكن دراسته كانت على الفقه الحنفي، وكان يقرب المحدثين العظام والكبار، ومن أعظمهم عظمة ورفعة ومنزلة حافظ الشام الكبير الذي لم يتكرر في الشام فيما نعلم، وهو الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه. هذا كان صاحب منزلة خاصة من نور الدين زنكي، وكان يحضر مجلسه فيقول فلا يتكلم أحد في مجلس نور الدين كائنا من كان، كائنا من كان ما يتكلم أحد. والعجب أنه كان يروي الحديث وذكر له الحديث هذه المنزلة، وسلطان كبير وملك عظيم، مع ذلك هذه منزلته العلمية، وبنى للمشايخ المدارس وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة كانت تستغرق جزءا هائلا من ميزانية الدولة، حتى أن أحد الأمراء في مرة جاءه وقال له نحن في شدة وفي حصار وفي جهاد، فلو أنك قللت قليلا من نفقة أولئك الفقهاء والأئمة والمدرسين فإنك تنفق عليهم مبالغ طائلة. فغضب نور الدين قال هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون. اسمعوا كيف الفهم يا إخوة واحترام العلماء وتقدير العلماء، هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون، هؤلاء يرفعون أيديهم ويدعون الله تعالى لي بالنصر. سبحان الله، هذا فهم رائع من نور الدين زنكي رحمة الله عليه. وأيضا كان صاحب عمل وعبادة عجيبتين، صاحب عبادة متعبد زاهد كأنه منقطع للعبادة ليس له غيرها،
فكان

كان يصوم الأيام الطويلة، وكان يتهجد التهجد الطويل، وكان دائما ينزل إلى مسجده في السحر ويتركع ركعات يتهجد فيها قبل الفجر، وكان يكثر من الدعاء والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى. ومما حفظ عنه في دعائه أنه كان طويلا ما يدعو: اللهم ارحم العشار المكاس، وكان يبكي عندما يقول هذا. والعشار يا إخوة هو الذي يأخذ العشرة من الناس، وكانت ضريبة مشهورة، والمكاس الذي يأخذ الضرائب. وإنما كان يأخذها نور الدين في بداية لأمرين: الأمر الأول أن تلك كانت عادة كل الملوك والرؤساء والخلفاء، والأمر الآخر المهم أنه ما كان يأخذها لنفسه ولا لبناء الدولة، إنما كان يأخذها للجهاد، للجهاد. مع ذلك كان يبكي في سجوده ويقول: اللهم ارحم العشار المكاس. وكان يسأل الله تعالى الشهادة طويلا، سبحان الله العظيم، يعني يتمنى الشهادة ويقول: اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السبع، يعني يموت في المعركة ويترك، فتأتي السباع فتأكل من لحمه، وتأتي الطير فتأكل من لحمه، فيحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير، رحمة الله تعالى عليه. ولقد استجاب الله تعالى أمنيته، لكن بطريق آخر، فإنه مشهور عند الناس جدا بأن نور الدين الشهيد، نور الدين الشهيد، على أنه مات على فراشه، لكن بعلة الخوانيق، يعني الحلق، كان اختنق في أواخر أيامه فكان لا يستطيع أن يتكلم، فمات من تلك العلة، فرجيت له الشهادة إن شاء الله تعالى. مع ذلك سبحان الله، مع تلك الأماني الطويلة والمعارك العظيمة التي خاضها، ما مات في المعركة، كما مات خالد رضي الله عنه على فراشه فلا نامت أعين الجبناء، كما قال خالد رضي الله عنه. وكان صاحب توفيق عجيب، يعني يشهد له بهذا، يعني كان صاحب صلة جليلة بالله، وكثير الاستخارة جدا، يستخير الله تعالى في شؤونه وأحواله. ومن تلك القصص العجيبة أيها الأحباب، أنه كان هنالك ملك، كان هناك أمير صليبي لإحدى الإمارات الصليبية في بلاد الشام، وكان هذا الأمير آذى المسلمين كثيرا، وسجنه المسلمون وافتدى مرارا، ثم سجنه المسلمون مرة، فاستشار نور الدين قواده ماذا يصنع، كلهم أجمعوا على أن يبقى حتى يموت في السجن، ما يخرج أبدا. هو عرض فدية هائلة، هذا الأمير فدية بمئات الآلاف من الدنانير الذهبية. نور الدين استخار الله تبارك وتعالى واستشار، كلهم أجمعوا أن لا يطلق، فأطلقه ليلا، ليلا في الليل بدون أن يعرف أحد، استلم الذهب وأطلقه في الليل، الفرسان الأمراء يقتلونه في الصحراء. فلما وصل إلى مأمنه وصار بين أهله مات، سبحان الله. فاستفاد نور الدين الذهب العظيم، واستفاد أن يموت ذلك الرجل الشرس الشكس الذي وقف مواقف صعبة ضد المسلمين. فانظروا إلى توفيق الله تعالى، وأخذ هذا المال العظيم وقال للأمراء: ليس لكم فيه ولا درهم واحد، لأني استشرتكم وامتنعتم، وبنى فيه البيمارستان النوري، يعني المستشفى النوري في دمشق الذي كان أعجوبة الزمان، وذكره ابن جبير الأندلسي، وما أدراك ما الأندلس، على حضارة الأندلس العظيمة وروعتها الجليلة، وما رأى ابن جبير في رحلته الهائلة. وابن جبير يعني من أحاسن ومحاسن المؤرخين الكبار، أصحاب الأدب الرفيع، ويذكرنا أسلوبه بأسلوب القدامى كالجاحظ وابن العميد وغيرهما، أسلوب رائع جدا. رحلة ابن جبير عندما تقرأها كأنك تعيش في خيال، في الحقيقة رحلة رائعة، خاصة عندما جاء إلى ذكر مكة والمدينة تسيل دموعك وأنت لا تدري، رحلة رائعة جدا. فذكر ابن جبير المستشفى النوري في دمشق، وأحسن الثناء عليه إحسانا رائعا، وقال إنه ما سمع بمثله في الدنيا هذا المستشفى، خصصه نور الدين لفقراء المسلمين يدخلون ويعالجون مجانا، والأغنياء يدخلون بشرط ألا يوجد الدواء إلا في المستشفى،
فكان يدخل الغني ويتعالج بهذا الشرط، أما الغني الذي يملك المال يذهب في الخارج ويتعالج. وبنى فيه المستشفى النورية الرائع الذي ظل معلما عظيما في دمشق إلى زمان قريب، وهذا توفيق رائع له رحمة الله تعالى عليه. وهناك مواقف سأذكرها حال الجهاد تبين أيضا التوفيق الجليل لله تعالى لهذا الرجل. وقد اهتم اهتماما كبيرا بإصلاح الطرق خاصة طرق الحج، وإعطاء الأعراب الأموال الجزيلة حتى لا يتعرضوا للحجاج، وبنى أسوارا حول المدن خاصة أن هنالك زلزالين عظيمين نزلا في بلاد الشام. أما الزلزال الهائل الأول فكان سنة 44 أو 500، وأما الزلزال الأصعب فكان سنة 62.

قل ما يمكث كثير التجوال. فقد ملك 20 سنة من سنة 541 إلى سنة 569، من سنة 49 وخمسمائة إلى سنة 69 و500، 20 سنة ملكها رحمة الله تعالى عليه سلطانا، لكنه قبل ذلك تولى بعد أبيه ولاية حلب منذ سنة 41 و500. طيب، على مدة ملكه الطويل ما جلس في حلب إلا وقتا قليلا جدا، وكان يتجول في البلدان والأماكن ما يمكث، يتفقد الرعية. ومن أعظم أعماله التي عملها أنه أنشأ دارا للعدل في دمشق. وسبب إنشاء الدار سبب جليل، كان عنده قاضي اسمه كمال الدين ابن الزكي الدمشقي. كان هذا القاضي مهيبا يقضي على جميع الأمراء، ما يستطيع أمير من الأمراء أن يرد طلب هذا القاضي ولا أن يرد قضاءه إلا أسد الدين شيركوة، فإنه كان مهيبا جدا وصاحب سطوة وبأس، فكان القاضي يخشى منه. ووصل لعلم نور الدين هذا، ماذا صنع؟ ما ذهب إلى أسد الدين ولا قال افعل كذا ولا تفعل كذا أبدا، بنى دارا للعدل، وكان يجلس فيها 4 مرات في الأسبوع، وكان ليس له حاجب على الدار، يأتيه كل الناس، المسلمون وأهل الذمة، القواد والضعيف والفرد، كل الناس تأتيه، ليس هنالك أحد يتخلف عن نور الدين. فلما سمع أسد الدين بهذا جمع عماله ونوابه، قال والله لو وصل لنور الدين من أحد من الناس مظلمة منكم والله لأصلبنه، فإني لا أطيق أبدا أن أقف مع القاضي ويراني نور الدين بعين الظالم، يعني يراه بأنه ظالم لا يطيق أبدا. قال لا يتقدم أحد من الناس. قال له إذن يعني نخرج عن كثير من أملاكنا. قال ولو لم يبق لي شيء فإني لا أطيق أن أرى نور الدين ينظر إلي نظر ظالم أبدا. فمات أسد الدين شركوة وما بقي معه إلا، لأن العمال والنواب أرجعوا كل شيء للناس. فلما سمع نور الدين بهذه الحكاية كيف سمع؟ جلس في دار العدل أيام ما حد وصل له، الناس يذهبون إلى القاضي أو إلى نور الدين، أما نور الدين فيأتون إليه بسبب أسد الدين، وأسد الدين اعتدل والباقي يذهبون إلى القاضي، فبقي أيام ما يأتي أحد. فسأل فأخبر بالذي جرى فسجد وبكى لله شكرا، فبكى لله شكرا أن عماله وأمراءه أنصفوا من أنفسهم قبل أن يرفع إليه المظالم. هذه نعمة جليلة جدا. وفي مرة جاء إليه أحد الخدم مستهزئا ضاحكا، قال إن القاضي كمال الدين يدعوك لمجلس القضاء من أجل ظلامة، ويضحك ويستهزئ. فزجره ونهره وقال يدعوني القاضي ولا أذهب، وشد بسرعة إلى منزل أو إلى مجلس قضاء القاضي كمال الدين ابن الزكي. هو ذهب بنفسه ووقف بين يدي القاضي في مظلمة رفعت إلى القاضي وادعي فيها عليه أنه هو الظالم وأنه أخذ كذا وكذا، وقال لقاضي كمال الدين، قال الله يعلم أن هذا ليس له حق لكني أنزل عن حقي له وكذا، ثم إن هذا الرجل يعني استدرك وتاب وقال أنا الظالم لنور الدين، ونور الدين بعد ذلك وهبه ذلك الملك المتنازع عليه. أما جهاده يا إخوة فقد كان ضربا من العظمة العظيم، فإنه تسلطن 20 سنة، قاتل فيها الصليبيين في 30 معركة، تصوروا 30 معركة في 20 سنة. متى كان يستريح؟ متى كان يفعل أفعال الأخرى؟ متى كان يهدأ؟ ما كان يهدأ. واسترجع إمارات كثيرة من أيدي الصليبيين، وحصن البلاد المصرية، وأسقط الخلافة الباطنية الرافضية الفاطمية، أسقطها على يد وليه صلاح الدين، وكانت هذه مأثرة عظيمة لصلاح الدين ولنور الدين. واسترجع كثيرا من الحصون والبلاد والقرى والمدن التي أخذها الصليبيون في بلاد الشام، وتهيأ لفتح المسجد الأقصى لكن لم يتيسر له، وبنى منبرا هائلا عظيما بناه وجعل

في حلب حتى إذا فتح المسجد الأقصى يخطب عليه. ثم إن صلاح الدين فتح المسجد الأقصى ذكر بالمنبر فأمر به فحمل على عجلات من حلب إلى بيت المقدس وخطب عليه أول خطبة، وبقي قرونا طويلة إلى أن أحرقه اليهود إخوان القردة سنة 89,300,000، الآن قبل 30 سنة أحرقوه للأسف الشديد. منبر نور الدين وموجود في الصور لمن يريد أن يراه، موجود في الصور. ماذا فعل في قضية الجهاد؟ إصلاحات داخلية مهمة قبل أن يجاهد الجهاد الكبير. أولا حرم الخمر في مملكته تماما وشدد فيها فعدمت سرا وإعلانا، ما عادت توجد أبدا، وعاقب من أجلها القائد قبل الفرد والجندي قبل آحاد الشعب، وحتى عدمت فعلا في مملكته تماما فما عاد يوجد فيها خمر أبدا. وأبطل شعار الرافضة في حلب، فقد كانوا يؤذنون بحي على خير العمل ويسبون الصحابة، فأبطل هذا تماما. وحاول الباطنية الحشاشون، الفرقة هائلة مشهورة اسمها الباطنية وتسمى بالحشاشين لاستعمال الحشيشة، وكانوا على صلة بالصليبيين وصلة بالتتار، وكانت فرقة مزعجة قتلت عددا كبيرا من أمراء المسلمين وعلماء المسلمين ومقدمين مسلمين. وحاولت قتل صلاح الدين مرارا، وحاولت قتل نور الدين، فهذه الفرقة أباد كثيرا من رؤوسها ومن رؤسائها، وقمع الرافضة تماما في بلاد الشام، ومهد البلاد تمهيدا لبدء الجهاد، وابتدأ جهادا طويلا ضد الصليبيين. يقول الصليبيون عنهم، مؤرخو الصليبيين يقولون إن نور الدين لم يكن ينتصر علينا بعدد ولا عدة. اسمعوا إخوة كلام الصليبيين المؤرخين الذين أرخوا وكتبوا، إنما كان هذا الرجل ينتصر علينا لأنه كان يصلي في الليل ويدعو ربه طويلا. يقولون ما يمكن ينتصر علينا نور الدين، مستحيل ينتصر علينا بالعدد الذي عنده ولا بالوقائع المعلومة المشهورة، ما يمكن أن تسمح بأنه ينتصر علينا، لكنه كان ينتصر لأنه كان يدعو في الليل ويصلي ويدعو علينا. هكذا كانت نظرتهم إلى نور الدين رحمة الله عليه. والحديث الجهادي يلذ وحديث رائع في حياة نور الدين، لكني أذكر لكم شيئا، معركة حتى يظهر كيف هذا الرجل. معركة حارم، وحارم هذه قلعة في شمال بلاد حلب، في شمال حلب. قصتها قصة جليلة باختصار أيها الإخوة، أن نور الدين طبعا قلت لكم أن تحت يده كانت مصر، ودمياط على البحر الأبيض المتوسط، ويصب النيل هناك مصب في البحر، وكانت دمياط، وكان الصليبيون يغزون دمياط كثيرا ويخربون الساحل ويأخذوا ما وجدوا من يعني من شيء على الساحل، يأخذونه ويهربون إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. فنور الدين يريد في الحقيقة أن يقطع هذا الأمر، فماذا صنع؟ أرسل طائفة عظيمة من جيشه ترابط في دمياط تحت إمارة صلاح الدين طبعا وهو والي مصر. فهنا الرجل بقي في طائفة قليلة من جيشه، يعني 4,000، فخرج في جولة استطلاعية كما يقولون إلى شمال بلاد الشام، إلى قرية هذه أو قلعة حارم. فجاءت الأخبار بنزول حملة صليبية عظيمة قوامها 30,000 رجل، فيهم أمراء من أمراء الصليبيين، وفيهم فرقتان مشهورتان في التاريخ الصليبي اسمها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، هذه التسمية العربية. أما التسمية الصليبية فكانت فرسان الهيكل. هؤلاء كانوا يربون منذ صغرهم على الولاء الكامل للصليب والتعصب الشديد له وعلى القتال وفنون الفروسية الهائلة، فكانت فرقة صعبة، لأن الذي يقاتل عن عقيدة يعني ينكي دائما مهما كانت العقيدة باطلة، لكن الحماس حماسة العقيدة تجعله ينكي ويؤذي. ففرقة الداوية يسمونها المسلمون، يسمونها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، طائفتان دينيتان أوروبيتان وفرسان أوروبا ونبلاؤها وملوكها وأمراؤها، يعني حملة صعبة. فنور الدين هو خارج عن حلب الآن، فاستشار قواد جيشه كلهم أشار عليه بالرجوع سريعا إلى حلب وبالاعتصام في قلعتها المنيعة، لأن تكرر هذا، يأتي الصليبيون يحاصرون قلعة

شهورا طلع فيها مؤنة سنوات من الطعام والشراب ما تحتاج شيء. فهنا يمل الصليبيون وينفرط عقدهم ويذهبون، فيريدون منه أن يصنع شيء نفسه الآن. هنا استخار نور الدين ربه وانشرح صدره للقتال، 30,000 4,000 نور الدين دعاء، كان صاحب هيبة عظيمة، ذلك كان بين يديه انسحابا وانكسارا، انفرد خلفة لحارم وسنا إذا انفرد عفر وجهه بالتراب، هذا يعني سلطان كبير، عبادك وهم أولياؤك، وأشار إلى جيشه. اللهم انصر أولياءك على أعدائك، انصر دينك، لا تنصر محمود، الله أكبر. أن مقام ذل ثم يتقي ويحصل وبيع مع به رحمة الله. هل هذا فقط؟ لا، بعد أعظم احتلوها وأخذوها. فلما وصل الخبر لنور الدين حزن حزنا عظيما. اسمعوا يا إخوة، وكيف يقول صلاح الدين في مذكراته، يقول: لم أرى نور الدين في حياتي منزعجا انزعاجه في نوبة دمياط كل يوم. كيف أين بلاد الخبر بسرعة بمقاطعة بالتبسم، والحديث المسلسل بالتبسم، والذي كان في متنه أو سنده صفة أو فعل تنجر مع الحديث ورواياته على مدى القرون. أول حديث هو يصاحف و

0: فقال له أخبرك حصار ماء منك مسلم ويقضي سنوات. وقلت اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من هو محمود؟ الكلب حتى تنصر. الله أكبر، ما اطلع على ذلك الكلب إجلال له وسلطان كبير وإمام عظيم. فألح حتى يذكر العلام فذكرها وكبار المسلمين. هكذا وهكذا يفرج الله كروبه. ما يفرج الله كروبنا والصياح والنقاش الطويل والجدل الذي لا ينتهي، إنما يفرج الله كروبنا بالانكسار والدعاء. وبعد أن نعمل كل شيء، نور الدين عمل كل ما في وسعه وبذل حياته ووقته وماله في سبيل الله، كل شيء أعطى، وما مات إلا عن مال قليل جدا. كان هذا السلطان الكبير يصوم، كيف يفطر؟ افطر يا إخوة، كان يفطر على ثمن شيء يغزله بيده. كان يعد الطواقي الصوف يغزلها بيده ويعطيها لعجائز يبيعنها له سرا ويأخذ ثمنها ويفطر به يا إخوة. هكذا يفطر ذلك السلطان العظيم رحمة الله عليه. وفي يوم قطب الدين مودود الفقيه الشافعي الكبير رآه وفي معركة مخاطرا بنفسه، فقال له بالله يا مولانا لا تخاطر بنفسك، فإن مت تنفرط البلاد والعباد. فقال يا قطب الدين، حفظ الله تعالى البلاد قبلي، لا إله إلا هو، من هو محمود حتى تقول له هذا؟ انظر لفهمي، ما قبل من قطب الدين نيسابوري الإمام الشافعي الكبير، ما قبل منه نور الدين هذا الكلام، وقال حفظ الله البلاد قبلي، كيف تقول هذا يا قطب الدين؟ من هو محمود حتى تقول عنه هذا؟ سبحان الله العظيم. هذه سيرة رائعة وجليلة وعظيمة لإمام كبير وسلطان عظيم. أسأل الله تعالى أن يحسن أجره وأن يعظم منزلته وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واجمع على هديك وحبك شملنا مولانا رب العالمين. لا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصر مجاهدينا وحقق آمالنا يا رب العالمين. يا ربي، إن كل من يسمع الصوت الآن عنده أمل وعنده رجاء وعنده طلب، فحقق لكل واحد منا أمله وحقق لكل واحد منا رجاءه. يا رب، من يريد العافية فمن عليه بالعافية. يا رب، من يريد المال فوسع عليه في رزقه. يا ربي، من يريد السعادة فأنزل عليه رحمات السماوات والأرض، وأنزل عليه من سعادات السماوات والأرض يا رب العالمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع علامات الساعة، وعلامة متميزة حصلت في التاريخ، وهي معجزة له صلى الله عليه وسلم، يعرفها القاصي والداني، يعرفها الكبير والصغير، ألا وهي انشقاق القمر. تأمل إلى تلك الآية العظيمة بسورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. تأمل إلى ذلك اليوم، إلى ذلك الموقف. قال أنس رضي الله عنه: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. الله أكبر، سبحان الله، ما أعظم هذا المشهد، وما أعظم هذا المنظر، وما أعظم تلك الشهادة، وما أكثر تواضعه صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة اشهدوا، يعني اشهدوا على ما رأيتم. إخواننا الكرام، الفائدة من هذه المعجزة ومن هذه العلامة اقتراب الساعة أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء أوليائه، وأن الله عز وجل ناصر رسله. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إخواننا، هذه من أعظم العلامات ومن أكبر الدلائل على أن المظلوم إذا رفع يديه إلى الله عز وجل ودعا من قلب صادق، رفع الله عز وجل ظلمه واستجاب دعاءه. إذا إنسان مريض يا أخوانا ودعا الله سبحانه وتعالى وهو موقن أن الله يسمع وأن الله قادر، والله الله عز وجل يكرمه. في إنسان مريض، رجل مريض، كان كل ما يدخل لعنده إنسان على الغرفة بالمستشفى بيقول لهم: يا أخوانا اشهدوا أني راض عن الله، اشهدوا أني راض عن الله. هل تظن أن الله عز وجل لا يعافيه، أو أن الله لا يشفيه، أو أن الله عز وجل يتركه حتى حين يموت هذا الإنسان؟ ألن يجزيه الله عز وجل خيرا على هذا الإيمان العميق؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، أيضا ساعة الحزن وساعة الهم وساعة المرض، حين تقترب ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، كما التجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في صفحات الإنترنت. إذا أحب الإنسان أن يرى وأن ينظر، أني أمثالكم إن شاء الله نحتاج إلى مثل هذه الرؤى.

0: برنامج الرحيل، إعداد وتقديم جمال السبسبي. من
1: الغربة رحمة. الحمد لله رب العالمين، السلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المستمع، حلقة الجديدة التي عنوان يوم يبعث والموت يغدو ويروح. أخي المستمع، فإذا هو خصيم مبين دون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخم قاد شيئا فيكون ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أي يومين من الموت كحرمات الله وأكل نعم الله واستظل بسماء الله ووطئ أرض الله. يا أيها الإنسان، إنك سوف تعرض على الله، متنا الموت غاية كل حي، ولكن إذا عصيت الله، وما الذي غرك حتى تجاوزت حدود الله؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن هذا الإنسان؟ أتى من ماء، وأتى من عالم العدم، وأتى من نطفة، فلما مشى على الأرض تكبر وتجبر. ثم وضعه

0: تملأ الرحبة. فأين القبور من عهد عادي؟ خفف الوطن أدي من هذه الأجساد. مجرم هو العرب الذي أكثر والسلام مكروماتنا ونسي معروفنا. ونسي نجدين من الفقراء وقد عمل له عمل، فقال يا أبا عمرو أعطني أجرتي. فبعثنا الله أعطيتك إيها الذي أن وهو
1: أنا قرون لم
0: حفاة قاتا غرلا بهما كما خلقنا أول مرة، ولقد جئتم كما خلقنا أول مرة وتركتم ما كم وراء ظهوركم وما نرى فعاء وضع كنتم تزعمون لنا مذهولين فينا وجلين إلا من رحم الله الله إلا من أمنه اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق العرق إلا خيرا.

0: أصلها.
1: قال أهل العلم: ورب الماء ثم يبست الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه. أوليس الذي خلق السماوات بلا عمد؟ انظر إلى الأرض في أحسن مدد رائحات من فجر.

فإذا أنتم منه أوليس الذي خلق السماوات موات بلا عمد انظر إلى الأرض في أحسن مدد من رائحات من فجر الضعفاء وأخذ الظلمة الظالمين متى يحاسب نفسه من لم يحاسبها قبل العرض على الله خرج إبراهيم عليه قال إبراهيم رب الصلاة والسلام كما في صحيح إن نحن أضعف وأولى أن نشك ولكن إبراهيم عليه السلام لا يشك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوه واعلم أن الله حكيم وتزين يوم

0: اتجاهه. لجأنا إلى تقليب صفحات التاريخ لنستلهم منها الدروس والعبر. ممالك وحضارات على سرايا اف ام، برنامج حواري يبحث في التاريخ وأسباب اندثارها. ممالك وحضارات من تقديم سالم العدلي، يستضيف فيه الباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية.
1: ممالك وحضارات، صحبة الأستاذ والباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية أستاذ فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
2: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجميع المتابعين.
1: أستاذ فرج يعني استوقفني اللي يعني يسجل في هذا البرنامج، ولما يعني

0: الحضارات، صحبة الأستاذ والباحث في التاريخ والدراسات الإسلامية أستاذ فرج كندي. مرحبتين بك أستاذ فرج.
1: مرحبا بك أستاذ سالم، ومرحبا بجميع المتابعين.
0: أستاذ فرج يعني استوقفني اللي يعني يسجل في هذا البرنامج، ولما يعني
1: أمم والممالك والدول والمفاتيح ومساحة جغرافية تنقل ثقافتها وحضارتها وتجربتها إلى جغرافيا أخرى بحسب حيوية هذه الشعوب أو حتى طموحها في النهوض والانتقال من مرحلة الاحتراب السياسي أو التخلف الاقتصادي أو حتى نقول ديني. كل هذه الأمم تحتاج لي بالمبارك

0: استطاعت أن توظف ما لديها عاملة بدون تحجير مع الدعوة، وهذه ثقافتنا الإسلامية تنادي بها، وهي الاستفادة مع
1: الديمقراطية. وعرفنا من حضرتك حتى الفرق بين اللي ننتقل بعدها إلى طبعا جارتها الرومانية أو الحضارة الرومانية كالنشأة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا تحدثنا عن الحضارة اليونانية بإيجاز شديد جدا جدا جدا بأمانة يعني، ولم نفيها حضارة عريقية بل زي من الآن الأوروبي أو امتداد الحضارة اليونانية هي الحضارة الرومانية. سيأتي في الحلقتين مدى تأثر الحضارة الرومانية بالحضارة اليونانية، وهذا يؤكد نظرية بأن الحضارات هي حضارات تراكمية وتلاقى حضارات لا صراع حضارات، هذا الأصل فيها يعني. فالحضارة الرومانية احنا تحدثنا طبعا دائما وقلنا للبعد الجغرافي لها أثر كبير في نشأة الحضارة والتضاريس المؤثرة فيها. فنعرف أن الحضارة الرومانية نشأت في روما، وهي طبعا هي في شبه الجزيرة الإيطالية، أو بمعنى أن هو الشق أو الجناح الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، وطبعا هو مقابل إلى ليبيا. تأسست طبعا دائما الرومانية نسبة إلى مدينة روما، فنفتتح هذا الحديث بمتى تأسست مدينة روما. وهذا دائما يقولوا التأسيس في مثل هذه الأشياء، تأسيس الحضارة وتأسيس مؤسس الحضارة أو مؤسس المملكة. لكن هنا قامت الحضارة الرومانية وفق جغرافيا وحتى المسمى تونجوه، فلذلك مسمى روما. لذلك يجب أن نعرف متى تأسست روما. ما ذكرت المصادر التاريخية عن الحضارة الرومانية وتاريخها لروما بالذات الأستاذ الدكتور أستاذ أسيتثي الدكتور إبراهيم نصحي، ألف فيها كتب كثيرة، والدكتور خليفة بن ناصر يعني تحدث عنها كثيرا في محاضراته في جامعة بنغازي رحمة الله عليه. فيقول التاريخ مدينة سنة ميلاد
1: قديمة جدا
0: يعني. قديمة جدا يعني، احنا قلنا الحضارة اليونانية كانت القديمة بدأت من 1000 يعني، متقارب يعني أقل حاجة الفارق ما بين نشأة الحضارة اليونانية وتأسيس روما 1000 عام،
1: فارق كبير
0: كبير كبير. تعتبر أسبق الحضارة الرومانية الحق طبعا بالتاريخ كلها، بحكم أن الأساطير هذه بالذات في الثقافة المركزية الحضارة الأوروبية تقوم على الأساطير يعني، وعلى ديانات الهولمية ورومولوس.
1: نعم.
0: هذوما الأخوين هما توأم، وهنا الجيل الأسطورة للإله مارس، وهو عند في الحضارة الرومانية يعتبر هو إله الحرب. وطبعا هنا نشوف المسميات، أنا أقول لأن روما بعدين أصبحت مدينة قوية الذين أسسوها لهم علاقة بالحرب يعني نهر التايبر. وهذا مؤشر بأن الثقافة الأوروبية لديها المتأثرة بكثير أو غيرها. وهنا تأتيك الصورة المتشابهة هنا، وهو التناقل الحضاري رمزية لتقام طبعا هذا المتجبر أو الطاغية فرعون، وأراد أن يقتل موسى في هذا في الحرب، لكن شو كان الصورة دي أنقذتهم ذئبة طبعا عن طريق وربتهم أو عاشوا أنقذتهم ذئبة. ثم بدأت الآن محاولة الصراع الآن ما بين الملك وما بين إنشاء لفاف في منتصف القرن الثامن قبل الميلاد زي ما قلنا له حوالي 753 ميلادي. تمكن رومس أو تقوم حضارة في إمبراطورية أو مملكة، والإمبراطورية أو المملكة تقيم الحضارة. وأول نقدر نقول بعد وصول ملك مدينة روما طبعا، ولذلك اسم أوسكية أحيانا في بعض الكتب كما يطلق عليه أستاذنا الدكتور أو أستاذ أساتذتي أنا نصحي هم درسوا يطلق عليهم الأتروسكيين أو الأتروسك. وهذه حضارات أصبحت السلطة لا بالسيف أو بمعنى السلطة المتغلب، هذه ليست مطلقة على فكرتها، ولكن بداية السلطة اللي هي مرحلة، وكان يطلق عليهم اسم ريكس، وهي يختاروا إنه لسبع ملوك ونوما مومبولس وأنكوس هضوم من خلال المجلس تشكلت الجمهورية. طبعا هذه بيجيب مرحلة تقنية، كنا نتحدث عن ملوك يختارون من الشعب، الآن جت السلطة انتقلت الملكية إلى قاضيين منتخبين سنويا من قبل الشعب تحت اسم القناصل. إذا هذه مرحلة سياسية جديدة في نشأة انتخاب هؤلاء
1: القناصل
0: في أعلى السلطة اللي هم يسمون عرفت قبل أوروموس شعوب إن جاز التعبير أو القبائل لا نيار القناصل. إذا القناصل الآن هم في زي ما يقول هو اختيار نخبوي، كانوا بس شفت أنا تحديد المدة الزمنية للقناصل سنة.
1: نعم.
0: في ذلك الوقت بمعنى أن سكان القنصلية تختارهم.

0: زمنية للقناصل سنة في ذلك الوقت، بمعنى أن القنصلات تختار النخبة والنخبة النخبة بأصحاب المال والنفوذ والسلطة زي ما هو الآن موجود.
1: نظام برلماني ليس من الشعب
0: سميت ما شئت، هم عبارة عن موظفين البعض مش كل يعني حرية، ولكن طبقة النبلاء. لكن في صراع الآن، لأن شنو

اللي هو الشعب 161، فحدثوا صلاحيات الملك هذه قبل حتى الثورة الفرنسية، على عكس ربما حصلت الثورة الفرنسية من هذه النتائج. فهنا تمكن الشعب بإرادته أن ينتزع من طبقة النبلاء بعض الحقوق السياسية، مثل هيئات، وشكلت هيئات خاصة بالشعب ومحاكم أيضا مصادرة من أين؟ من مجلس الشعب. إذا في دواعي لها تأثيرها أو ضاغطة على مجلس الشعب بالفطرة حتى أنه صناعتهم هي المبيع. هناك من يكفر بها ويتنكر له طبعا ميزان للقصرية وغيرها. لكن إجابة على سؤالك سالم، وسؤال يعني ممتاز جدا، هل الآن الفرد هي من تصنع المجتمع أو الشعب الذي يقيم؟ بالعكس، هناك علاقة تلازمية، سلطات حاكمة أو سلطات تشريعية، ولكن نتيجة الأسلوب القمعي أدى بها إلى لا نقول أنها تكون دولة أمبراطورية وكذا، إنها تحقق الحد من الطبيعية، الحد الأدنى من الاحتياج تحقق شيء ولا حاجة، لا في تعليم ولا تقيم في هدف الأمة أو هدف الدولة أو هدف المجتمع أو هدف أي شيء. أو واحد أحيانا على مستوى هدف القبيلة ليش بتوصل مثلا مع الفارق يعني. فهنا تجد أن التوازن، لكن لو أن الشعب في كفة والقيادة في كفة أخرى فلن نصل إلى مستوى النهوض الحاجة في الدولة جدا. قد من الأكثر ما تمر هو الحديث، هذه سنة كونية. تاريخ، شوف تاريخ من الضرورة متاع الحتمية، يقول الحتمية أحيانا أو الصين، هي صفات العصر الجمهوري في الإمبراطورية الرومانية. أنا تحدثنا عن العهد الملكي

العصر الجمهوري في الإمبراطورية الرومانية، في الإمبراطورية الرومانية، لأن تحدثنا عن العهد الملكي. فأنا أقول بدأت ملامح أو نقدر نحكي على ملامح الإمبراطورية الرومانية حتى نتعلم. إحنا هذا الغرض من هذا البرنامج هو كيف نتعلم، كيف أتوا به أو نادوا به، بغض النظر نحن نتفق مع المشروع أو نختلف، هل حقق نجاحات أم حقق تبني الإيجابيات وتطويرها؟ لأن كثير من الإيجابيات حتى الإيجابية الحرفية أحيانا تكون مشكلة، آليات وأطرة ممكن تساعدك لكن بتجيبها حرفيا، المدرسة الحرفية هذه مشكلة القمعية زي ما فشلوا. الإمبراطورية محكومة بالروح وجوها، هذه من ضمن الإشكاليات التي وقعت فيها الإمبراطورية هي الروح العسكرية، تمام؟ فالروح العسكرية فقد حققت روما، وأنا كان ركز على يعني يقولوا مستوى دائما التوازنات، أنا والإمبراطوريات أو الدول أو حتى مشاريع النهضة يكون هناك توازن ما بين الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم على العقيدة، على الدين، على المبادئ، على أفكار معينة. هذه رأي مهمة جدا جدا. من هذه ملامح الجمهورية أنها بعد متأخر بإنشاء المدن، مدن شمال أفريقيا كلها يعني ورا تونس سبتيموس أصولها رومانية، على عكس سبتيموس فيروس يقولوا الأصولية الرومانية تونس فيها مباني عظيمة وحضارة عظيمة شارك فيها السكان المحليين، بل على عكس أن الرومانية في هذه المنطقة.

0: يعني تونس سبتيموس الاسره الرومانيه على عكس سبتيموس سيفيروس يقولوا الاسره الرومانيه تونس ففيها مباني عظيمه وحضاره عظيمه شارك فيها السكان المحليين بل على عكس ان العثمانيه في هذه المنطقه.
1: حضرات السرايا اف ام

0: رسالتي من
1: الفرد في الحياة.
0: خليفة الأرض أنا خالق.
1: رجب الجروشي.
2: إخوتي أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوتي أخواتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم الإيمانيات، بعض الحين سموا فيها النظم وبعض الحين سموا فيها نظم الإيمانيات. اثنين اللي هو نظم الأخلاق والقيم، ثلاثة نظم النفع والإرادة الحركة. لدينا في الأخلاق أخلاق الإنسان يتفاعل معهم ويستلوك معين يتضمن هذا السلاقة وقيم. الحقيقة نحن في بناء الشخصية نحاول قد استطاعنا نحن نسلط الضوء على هذا الجانب، يعني يعطي

والأخلاق أفعال بيصل وبدون جهد وبدون حاجة للتفكير. وإن كانت هذه هذا السلوك خرج ضرر معنوي وضرر حسي، والمنفع كذلك منفع معنوية ومنفع حسية، إذا انضبطت بالعقل وانضبط الشرع وانضبطت بقيم عالية جدا، فتتحول هذا السلوك من الاعتدال ما بين طرفين ذميمين مثل وما نسمي الأخلاق الجميلة، هي الأخلاق التي تخرج في الوقت المناسب وفي الحال المناسب الذي يتطلبه الطرف الآخر. والأخلاق مراتب، يعني في مرتبة عالية مرتبة الإحسان، يعني خلق مرات يكون خلق أن نحن نكتب غيظي، خلق أن نعفو عن الناس، في خلق أن نحسن على الناس، يعني في مرتبة ثالثة وهي مرتبة عالية جدا. قلة من الناس اللي يصلوا إلى مراتب العالية في الأخلاق مهما كانت الظروف ومهما كانت الإساءات من الأطراف الأخرى، يعني نقابل قانون معين أو قاعدة معينة نسعى إلى الوصول إليها، وهذه القاعدة هي نقابل الإساءة بالإحسان. إذا قابلنا إساءة الناس بالإحسان، ولا يعني الذل والجبن شيء والإحسان شيء آخر، الإحسان هي قيمة عظيمة جدا، تجد الإنسان عنده شجاعة كبيرة، ولكن عندما يسيء له لا يقابلهم بالتهور والله بالضرب أو بغيره، لا يقابلهم بالكلمة الطيبة وبالعفو وبمسامحة الناس الذين يسيئون لها. والمسامحة والإحسان هي قيمة عظيمة، يريد تكون تتجلى لدينا، وخاصة نحن في ناس مرات ظروفهم وناس نفسيات مضطربة يخرج منا تصرف معين، يخرج منا سلوك معين، يريد نحن نقابل هذا التصرف له أثر طيب جدا على نفس هذا الإنسان، حيكون أثر طيب جدا على نفسك. الأخلاق الجميلة عندما تنتشر تفتح أبواب الخير والإحسان واللطف، وتتقارب الناس مع بعضها، والجيران يتقاربوا مع بعضهم، والزوج وزوجة يتقاربوا أكثر، والأولاد يتقاربوا، والشباب يحدث بيناتهم ألفة ومحبة، وهذه عنصر مهم جدا. كلما انتشرت الأخلاق الجميلة في المجتمعات، هذه الأخلاق هي مدعاة لبناء قاعدة صلبة من المجتمع لينطلق منها في بناء الدولة وفي بناء ليبيا الحبيبة. الأخلاق الذميمة في الطرف الآخر وهي أورام في القلوب وأسقام في النفوس تفتح أبواب الزقنسيج الملف والانحطاط، فما تجد مجتمعات فيها درجة من التخلف الكبير جدا والانحطاط، ليس فقط لأن قلة العلم وقلة الوعي، لا حتى قلة الأخلاق، كم من منطقة فقيرة ولكن تجد عندها قوة، وكم من منطقة بعض الأحيان لا يمتلكون المال، ترابط المجتمع وترابط المجتمع تبنى الحضارة، ونحن نتكلم بل ما لم يتماسك ويترابط المجتمع. ونلاحظها وذكرناها نحن مرات كثيرة، أن لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة فأسس المجتمع المدني. مجتمع المدينة الحقيقة مجتمع أول ما كان فيه، كانت فيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت إماطة الأذى عن الطريق، إفشاء السلام، الأخلاق الجميلة، يأتي يقول يأتي يدخل عليكم رجل وليس في قلبه، يأتي عليكم رجل وهو من أهل الجنة، فلما ينظر إلى ابن عمر يراه أنه هو يقول والله لا كثرة الصوم ولا كذا، وإنما في قلبي غل أنام وليس في قلبي غل على أحد. هذه الأخلاق الجميلة تصنع بهذه الأخلاق الجميلة الرائعة. وفي الطرف الآخر كما ذكرنا مستنقع وغير المتصل. الحقيقة نحن بشرية حاولنا نقسمها إلى ثلاثة مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى هي مجموعة من الأخلاق عرضت هنا، نحن حنعرضها في صورتها الذميمة، وهي مجموعة ذات طبيعة واحدة، حيث أنها تصنع أورام خبيثة في قلب الإنسان، يعني وتعتبر بوابة لدخول الشيطان في قلب الإنسان ودخول والتمركز فيه، ويعني كثرة الذنوب تأتي من هذه الأخلاق، كثير جدا من الذنوب، كثير جدا من الأشياء التي يحدث فيها الحرام والجشع والكذا هي من هذه الأخلاق اللي نتكلم عنها في المجموعة الأولى، وهي 10 أخلاق الحقيقة، منها الغضب والحقد والحسد والبخل وحب المال والجاه والرياء والعجب والكبر والغرور. 10 الثلاثية الأولى هي الغضب والحقد والحسد، الثنائية الثانية البخل وحب المال، والثنائية الثانية وهي الجاه والرياء، والثنائية الرابعة وهي العجب والكبر، والأحادية هي الغرور، كل وضعت في صورة. وهذه الصورة الذميمة هي ما تقرب الإنسان كوارث كثير جدا، وبالتالي يجب أن نحن نتعامل مع هذه 10 الأخلاق الذين توضع في صورة، يعني تطوير الإنسان لازم يلغي هذه الأخلاق الذميمة المجموعة هذه، لأن وجودها هي أقل

في قلب الإنسان، وهي تصنع له حفظكم الله جميعا أورام في القلوب في القلب، ووضعت أورام في القلوب يبدأ الإنسان لا يتلذ طعما ولا الإيمان، يبتعد عن الإيمان ويبتعد عن حلاوة الإيمان، ويبدأ نفسه دائما جشعة، تحب المال، تحب ولا يبالي بأي وضعية تكون فيها البلد، ولا يبالي وضعية تكون فيها أسرته وحاله، وهذا من أسوأ الأخلاق. ونحاول قدر استطاع إن هذه العشرة الأخلاق في الإنسان، فيجب أن يدير برنامج كامل لإزالتها من نفسه أو لإعادتها إلى أن تكون طبيعية. يعني بمعنى آخر، أن الغضب يجب أن يغضب في حال اللي هو يعني يتطلب أن يغضب، يتطلب أن ينفعل انفعال الغضب، وهكذا. بالنسبة المجموعة الثانية، المجموعة الأولى وهي مجموعة في صورتها الحسنة، والتي تصنع القاعدة الأساسية لسلوك الإنسان في الخلق. هذه أخلاق هي أخلاق حركة الإنسان لها في قلب الإنسان، حسن الظن بالناس، أن يحسن الظن بالناس دائما، يعني يعطي أعذار كثيرة جدا وأسباب كثيرة جدا بأنه إذا قام الإنسان بشكل يعني دائما أنت دائما كذا، أنت دائما كذا، ودائما نتهم الناس في بعض الأحيان هم غير مقبولة لدينا. الحياة طبعا، وهذه طبعا للنساء بالذات الحياة مهم جدا. العدل، نعم، والعدل هذا حقيقة عدل من أقوى الأمور، هي العدل. العدل يدخل في دائرة البيت، العدل ما بين الأولاد، والعدل بالنسبة في المؤسسة، والعدل في المجتمع، والعدل في الدولة. العدل مهم، أما الظلم فهو ظلمات. الظلم حقيقة يصنع يعني انفعال سلبي اتجاه من تظلمه، وبالتالي هذا الاتجاه، هذا الانفعال السلبي يتراكم لديه، وممكن يجمع هذا الانفعال ويثور عليك ويقلب عليك، لأن لن يقبل أحد حقيقة بأن يستمر عليه الظلم. الزوج عندما يأتي الزوج وبعدين أو يظلم العند يكبر، والأب يحدوذ بالظهر ويشتعل رأس شيبا، فيصبح قوة الابن، يبدأ الابن مرات في بعض الأحيان يعيق والديه نظرا لظلم الوالدين عندما كان هذا من الأبناء كانوا في صغرهم. الشجاعة وما أدراك ما، نعم، هذه المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة هي مجموعة أخلاق في صورتها الذميمة، حطيناها الأولى الأخلاق المجموعة في صورتها الذميمة، الأخلاق الثانية في صورتها الحسنة، والأخلاق الثالثة مجموعة في صورتها الذميمة، اللي هي ما نسميها الأخلاق الاتصالية، الاتصال، أخلاق اتصال، أي بمعنى أخلاق نتصل بالناس باللسان، نتصل بالناس بالسمع، نتصل بالناس بالبصر. فيجب أن نحفظ حفظ اللسان والسمع والبصر، هذه من قمة الأخلاق، ونشارك الناس نحن بالأخلاق الاتصالية. اتصال باللسان يشكل أكثر من 80% من تفاعلنا مع الناس باللسان وبالسمع وبالبصر. وبالتالي، وهذه دائما نأكد على الناس بيها، نأكد دائما نقول هذه حوالي مجموعة كبيرة من الأخلاق، أخلاق اتصالية. ممكن نستيقظ في الصبح بعد نصجر ثم كاري ونحافظ على لساني، ما والله عبارة، والله شيء معين، مثلا زي ما نحن نذكر كم من مجموعة اللسان، لا نطعن في الدين ولا الكذب حشاكم ولا إفشاء السر ولا الغيبة ولا النميم ولا كلام في بكلام لناسين بلسانين ولا مراء ولا مراء ولا جدال ولا لعن ولا نلعن أحد ولا بذاءة لسان أو خصوم خصومه باللدد، نسخر من ولا نمدح بشكل غير طبيعي. هذه الأشياء التي تأتي من الكلام اللي نقول به بلسان، لو حفظت لدي غيبة نتكلم الآخرين، ولا يكون لدي جدلي أنا شخصية، هذه الشخصية يجعل من الإنسان جدلي شخصية أو يصنف بشخصية جدلية. الفحش وبذات اللسان، خشونة اللسان من كلمات سوقية عفاكم الله، ومن كلمات قبيحة عفاكم الله، ومن كلمة لا يقبل بها، لا تقبل بها الأذن، ولا تقبل بها الإنسان صاحب ثقافة، صاحب ثقافة ومن نخبة المثقفة. لا يمكن تكون هذا الشخص أن يكون بهذه الصورة إنسان بذيء اللسان عفاكم الله، أو عنده خصومة دائما يقاصم الناس في أتفه الأشياء، ويتكلم بصوت عالي ويرفع كلمات بعض الأحيان قبيحة وغير، أو يستهزأ خلية الإنسان نتيجة لخلقه أو شكله أو لباسه أو ماله أو كذا، تستهزأ الناس. أي من أنت الذي تستهزأ عن الناس؟ فيجب أن يحفظ من الأولاد ومن البنات، رجعون الطلب وطلبات من الآخرين، وهذه إشكال. أو سماع الغناء الفاحش أو كلمات الفاحشة، هذا كل العناصر هذين كلهن يجب أن نحافظ على أمن من الناس، فوق النظر نبدأ ننظر

ننظر كما نقول احنا يقصقص او يتجسس بشكل مقرف، يشوف جيرانه وهم داخلين، يشوف او ينظر عين الاحتقار، الناس يحتقر الناس بعينه، ينظر الى المحارم، ينظر الى النساء ولا الرجال، ولا النساء ينظر الى الرجال بصوره غير طبيعيه. كل هذه الامور البصريه نحفظ بصري بغضه، ولا نمد بصري الا فيما حلله الله عز وجل، ونمد في بصري الا للاستفاده لعمل ولا علم ولا هندسه ولا طب ولا غيره من هذه الامور، او لمشاهدات معينه طبيعه وغيرها. ثم ناتي الى الرابعه وهي الثالثه اللي هي السمع، لا نسمع الغيبه ونسمع النميم ونسمع الكلام الفاحش، ونجلس مع الناس ويتكلمون على كلام مذموم، ولا نتصنت على الجيران ونتصنت على الموظفين بجنبي بصورة بالآلة ولا بغيرها. هذا كلها يجب أننا نحافظ على نفسي بدون ما يكون فيه أي تصرفات قد لا تليق بي من خلال سمعي ولا من خلال بصري من خلال لساني. ولو تلاحظوا يعني عدد كبير جدا من يعني من الأخلاق هي 17 على اللسان و4 في السمع و4 في البصر. إذن لو نحسبون نحن كلنا نجد أن عندنا مجموعة كبيرة من الأخلاق التي تأتي من خلال الاتصالية، لو حافظنا كما ذكرت من بدري، لو غضينا بصرنا، ولو لا نسمع إلا ما يعني في دائرة الحلال وفي دائرة المقبول وفي دائرة الأخلاق الجميلة، وما يخرج من لساني إلا الكلمات الجميلة والكلمات الرائعة، فذن نحن نحافظ نفسي محافظة كبيرة جدا. إذن نحن هنا تكلمنا على 3 مجموعات من الأخلاق، مجموعة في صورة ذميمة خطيرة قريبة من الإيمان، مجموعة الثانية وهي مجموعة حطينا في صورة الحسنة وهي مجموعة كبيرة، وهذه المجموعة حفظنا على سمعنا وقبضنا على لساننا لا يتحرك إلا في كلمة طيبة كلمة الحسنة، لا نكون بعد ذلك لا نصن بأننا جدليين ولا نصن بأننا نحن أهل خصومة ولا مستهزئين أو نحن حشاكم كذبين وغيرنا من هذه الأشياء. هذا التصنيف الحقيقة لما ننظر هل يتغير، سؤال مطروح، قابلية تغيير أخلاقنا نحن؟ ممكن واحد يقول والله عندي مجموعة من هذه الأخلاق ذميمة، هل تتغير؟ نعم يمكن أن تتغير. طبعا كل تغيير درجات التغيير، الكبير مش كمثل الصغير، الصغير ممكن أكثر يعني سرعة في التغيير، ممكن إذا إذا إذا تربع على الأخلاق الذميمة واستمر بها فطبعا ليست مثل ما هو مجرد أن عرفها ولم يتعامل بهذه الأخلاق الذميمة. فوتات ما بين الإنسان، ما بين الناس، بين إنسان وإنسان آخر، بين شخص وشخص آخر. لكن الحقيقة إن كل هذه الأخلاق حتى اللي عنده عمر 90 سنة يمكن أن يغير هذه الأخلاق. ونحن كما ذكرنا أن يجب أن الإنسان دائما يسعى يعني يسأل الله عز وجل أن يكون ما بقى من عمره أفضل بكثير جدا ما مضى منه. إذن معناه لازم يحسن من أخلاقه، يحسن من سلوكه، يحسن من كل شيء، حتى لو كان عمره 80-90 سنة لازم، بحيث أن آخر يوم أحسن يوم، آخر يوم في حياتك خليه أحسن يوم في حياتك، بحيث أن تمشي في منحنى مستمر إلى أعلى وليس في ذبذبات أسفل إلى أعلى. لأن لو نزل لا تدري ممكن الموت يكون وهو نازل لا سامح الله. فبالتالي دائما خلي يومك أفضل من أمسك وغدك أفضل من يومك وهكذا. وأسأل الله عز وجل تكون 2017 تحل علينا بالخير وتحل عليك أنت كذلك بالخير وأفضل بكثير جدا من 2016. ياريت 2016-2017 أحسن من 2016، و2018 أحسن من 2017، و2020 هي القمة بإذن الله، يعطيكم الله عمر 2020 تكون متميزة، 2030 هذه إن شاء الله نحن نكون ويش في القمة العظيمة كبلدنا وكأنفسنا كذواتنا. نحن كل واحد ينظر لنفسه أن يكون في القمة، لو كلنا حرصنا على نحن نكون في القمة الجميع حيكون في القمة بإذن الله. ولكن لين يتم ذلك إلا بتكون عندنا أخلاق جميلة وأخلاق راقية جدا وأخلاق عالية. وهذه حقيقة النار ركزت عليها بشكل كبير جدا في هذه الحلقة، لأن حلقة لأنها تعتبر مهمة جدا بالنسبة للشخصية، لأن بها نتفاعل مع الناس، بهذه الأخلاق نتفاعل مع الناس، بهذه الأخلاق نتفاعل مع أخلاقنا الحقيقة. ما لا يعرفوك الناس إلا من أخلاقك، الأخلاق الحسنة. وقلنا شعار الخلق الجميل واللي هو يأخذ الشعار كامل هو الأخلاق اللي هي الأخلاق اللي ذكرنا نحن قابل الإساءة بالإحسان. أجمل شعار جميل، إن من يسيء لي فنحسن إليه، من يسيء لي نحسن إليه بشكل جميل. هذا لا يذل، يدل على أن الإنسان عنده ذل ولا خوف كذا، لا لا بالعكس، الشجاع هو الذي إذا قابله الناس بالإساءة يقابلهم هو بالإحسان. هذه طبعا أنا أعطيتك

نختم بنقطة رئيسية هي عملية معرفة هذه الخلق. هل عندنا أخلاق ذميمة أم لا نستطيع نقوم بهذا الأمر؟ هو عبارة عن نتحسس سلوكياتي أثناء يومي وأثناء أسبوعي وكذا، نتحسس عندما يعني نتفاعل مع الناس، هل أنا حقيقة نكذب؟ نستطيع أن نعرف نفسي من خلال ما نسميه نحن الاستبطاء، النظر في نفسي، النظر في سلوكياتي، وننظر ما إذا كان في هذه السلوكيات فيها أخلاق ذميمة. يعني مثال، أقدر نستطيع أن نعرف كل أخلاق اللي هي أخلاق اللسان وأخلاق البصر وأخلاق السمع، هذه نحاول يجي مجموعة كبيرة الحقيقة من هذه الأخلاق، يعني ممكن تصل أين ذهب سلوكي في سمع، أين ذهب سلوكي في لساني، ماذا تحدث وماذا تكلم، نستطيع أن نعرف ما إذا كان أنا كذبت عفاكم أو كان عندي كلام بذيء لا سامح الله، أو استهزاء بالآخرين، أو خوض في باطل، أو كلام في ما لا يعنيه، نستطيع. إذن معناها بالنسبة لهذه 23-24 خلق نستطيع أننا نعرف ما إذا في نفسي هذه الأشياء. لو عرفت نستطيع أن نعالج نفسي في هذه المجموعة. نستطيع كذلك أن نتعرف على ما إذا كان أنا شجاع أم لا. صح، لأن في مواقف كثيرة جدا هذا سلوك، تعرف نفسك ما إذا كنت أنت شجاع في هذه المواقف أم لا. الوفاء، هل أنت وفي ببلدك بوطنك بكذا، هل غرست فيك الخلق وغرس فيك الانتماء أم لا؟ واضح. هل أنت انتماءك لوالديك وحفظ وعطيتهم حقوقهم، هذا وفاء لما هم عانوا معاناة معك، أم أنك أنت لم تعطي أي وزن لوالديك؟ سهلة. هل أنت رحيم؟ الرحمة نستطيع نعرف من خلال سلوكياتي، نعرف نفسي ما إذا كان رحيم. أستطيع الحقيقة بدقة لما ننظر إلى سلوكياتي أعرف ما إذا أنا عندي خلق الشجاعة، عندي خلق العدل، عندي خلق الوفاء، عندي خلق الأمانة، عندي خلق العفة، عندي خلق الحياة، عندي خلق الرفق، عندي خلق الرحمة، عندي خلق الصدق، عندي خلق أننا بعيد عن بعيد عن الغيبة، بعيد عن النميمة، بعيد عن اللعن، بعيد عن الخصوم، بعيد عن الجدل. ليس أنا شخصية جدلية، رجل طيب وهادي، أنا امرأة طيبة وهذه، أنا أستطيع أن أعرف نفسي من هذا. نعرف نفسي إذا كان بصري يذهب إلى المحرمات، نعرف بصري إذا كان يذهب إلى احتقار الناس، نعرف ماذا كان سمعي يتصنت الناس، نعرف ماذا كان سمعي يسمع الكلام المذموم. كل هذه الأمور يريد نتعرف أنفسنا نقطة مهمة جدا، يعني لازم ندقق بشكل واضح جدا ما إذا كان عندي خلق ذميم، نعمل على أننا نستطيع أن نلغي هذا الخلق الذميم. طاعة حقيقة، يعني بمعنى نقوله نحن إيش نقوله، ألم قصير، ألم قصير لتغيير هذا الخلق يعطيني لذة في الدنيا والآخرة. أما لذة الخلق الذميم القصير يعطيني آلام في الدنيا وفي الآخرة. ما خلق ذميم إلا ويعطي الإنسان آلام في الدنيا ويحاسب الله عز وجل في الآخرة. والخلق الجميل ممكن أنا بنغير هذا الخلق، أنا ما عنديش خلق، مش حافظ لساني من الكذب، فأنا بنمسك نفسي، نحط في نفسي لسان، نقول نسأل الله عز وجل إني هذا اليوم نحرص إني لا يخرج مني إلا الكلام الصدق، ونكون صادق، نكون صادق مع نفسي، ونبدأ بهذه المسألة، فنجد نفسي إن بإذن الله إن قد تغيرت هذا السلوك. وتتغير في من تتغير سلوكه في شهر، في اللي في شهرين، في ثلاثة، وعندنا قصص كثيرة جدا والله، في ناس تغيروا في موقف واحد، تغيروا من إن كان جبان إلى شجاعة، ومن إنسان كان دائما جدلي لسانه يعني بذي كذا كذا، فقال والله اليوم لن يكون هذا اللسان، لن يكون هذا الكلام في لساني، وعاهد نفسه. سبحان الله، كانت التغييرة في يوم واحد وفي لحظة واحدة، لأن كانت عندها إرادة قوية للتغيير. متى وجدت إرادة قوية للتغيير؟ ثق وتأكد حكوم في تغيير. بارك الله فيك، أنا عطلت عليكم كثيرا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نسأل الله أن يوفقكم جميعا ويفتح أبواب الخير الله عز وجل لنا ولبلادنا، ونسأل الله دائما، خلونا نحن دائما الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يكون ما بقى من عمرنا أفضل بكثير جدا ما مضى منه، ونسأل يكون حسن الخاتمة بإذن الله، ونكون آخر يوم عندنا هو في القمة وليس في القاع. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج لبنات بناء الشخصية.
1: أنا رسالتي بها الوجود
0: برنامج ياتي تفاعلها مع البيئة.
1: والسنة أنا تتابع المنى أنا البناء
0: وكيفية تطويرها وصناعة فاعلية إيجابية لحركة الفرد في الحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. كيف تشكلت الأرض بالصورة التي نراها في الأطلس؟ سؤال. الفلكيين بيقولوا إن في عدة عوامل، أولها بدأ منذ 3500 سنة في التاريخ السحيق لتكوين الكرة الأرضية، قبل كمان 3500 سنة، يعني من حوالي 4000 مليون سنة، والأرض ما زالت رخوة لسه. بيقولوا إن سقط نيزك كبير في حجم القمر، وهو اللي عمل حفرة كبيرة اللي هي مكان الأطلنطي والهادي. هذه الحفرة تشكلت نتيجة إن الأرض كانت لسه رخوة، كانت لسه بتتكون. بعد كده انفجرت المياه من باطن الأرض على شكل نافورات من البخار الساخن، وهذه الأبخرة والنافورات بردت وكونت سحب ثقيلة جدا، والسحب تساقطت مطر فامتلأت هذه الفجوة وأصبحت هي المحيط الأطلنطي والهادي. معنى كده إن كلام الجيولوجيين، ودي آخر نظرية لهم، إن المية طلعت من جوه الأرض، مش جت من السماء ونزلت عليها. دور السماء كان إنها أرجعت هذه المياه اللي خرجت من باطن الأرض على شكل نافورات من المياه والأبخرة، أرجعت هذه الأبخرة مطرا وملأت الفجوة بالمية وصنعت البحار والمحيطات الأولى. في الواقع ده كلام يتفق ويتطابق مع الإشارة القرآنية: أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها ماءها ومرعاها من الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. معناها إن المية طلعت من الأرض، من جوه الأرض، وما نزلتش من السماء. جو الأرض كان في هذه المراحل الأولى عبارة عن هيدروجين وهيليوم وميثين، ثاني أكسيد كربون. ومع بدء الحياة والنباتات الخضراء ابتدأ الأكسجين يضاف إلى الجو، ثم انتشر بكميات كبيرة ونتج الجو الحالي اللي احنا شايفينه، اللي هو نيتروجين وأكسجين وعناصر أخرى من الغازات قليلة. في الواقع إن الشمس ابتدت تبقى عامل رئيسي في تحريك هذا الجو وفي إحداث الرياح والزوابع والأعاصير. إزاي؟ بأن الشمس ابتدت تسخن الأرض بدرجات متفاوتة، تسخن البر أكتر ما تسخن البحر، والنتيجة إن كتل الهواء اللي فوق البر أسخن من كتل الهواء اللي في البحر، فتنشأ مطبات هوائية في البر، فيجي الكتل الباردة من البحر تهجم على البر، وينشأ ما نعرف بحكاية نسيم البر والبحر، وينعكس بالليل فالأرض تبرد والبحر يظل محتفظ بحرارته، فالمطبات الهوائية تنعكس مكانها ويحصل هواء يجي من الأرض للبحر. وفي نفس الوقت بنشوف إن الشمس بتسخن حزام خط الاستواء أكتر، نتيجة إن هي أشعة عمودية على خط الاستواء، بينما في القطبين درجة تسخينها أقل، فبتبقى مكان القطبين الكتل الباردة كلها عند القطبين، وكتل الهواء الساخن عند حزام خط الاستواء، فيجي مطبات هوائية كبيرة جدا عند منطقة خط الاستواء ويهجم الهواء البارد من عند القطبين، فتحصل الأعاصير والزوابع. وفي نفس الوقت في وجه مواجه للشمس
فبيبقى سخن وجه اللي هو الليل بالنسبة للأرض بيبقى بارد، فبتحصل برضو حركات مطبات هوائية وحركة رياح، ودورة الكرة الأرضية كمان بتزود في الحكاية دي، نتيجة كلها نتيجة عوامل تسخين الشمس للأرض بدرجات متفاوتة. نشأت الرياح والزوابع والأعاصير، والرياح في نفس الوقت كانت عامل مهم جدا في سقوط الأمطار، ومن الرياح والأمطار ابتدت المية وهي نزلة تحفر مجاري الأنهار وتعمل البحيرات، وابتدت عوامل تساعد في عملية مكياج للأرض وتشكيل لسطحها فيما يعرف بعمليات التحات والتعرية، وتشكلت الشواطئ ومجاري الأنهار بالشكل اللي احنا شايفينه. فده كان عامل تاني في تشكيل سطح الكرة الأرضية. عامل تالت مهم جدا جاي من باطن الأرض نفسه. فبيقولوا برضو ان القارات الخمسة كانوا في البداية قارة واحدة ثم تفتقت الى خمس قارات. بفعل الباطن الفوار للأرض. ازاي بقى؟ الأرض من جوه ثبت ان هي عبارة عن صخور لينة وباطن منصهر، وهذا الباطن في حالة فوران وغليان واحتدام مستمر. واكثر من كده بيقولوا ان في قلب الارض نفسه بيوصل درجات الحرارة الى درجات عالية جدا، وكذلك درجات الضغط بتوصل لعدة مئات من الضغط الجوي، ونتيجة الحرارة الهائلة عدة ملايين من الدرجات والضغط الهائل بتحصل تفاعلات نووية في قلب الأرض تؤدي إلى انفجار قنابل زي قنابل الأعماق، انفجارات قنابل ذرية جوه الأرض في باطن الأرض، انفجار قنابل أعماق من وقت للتاني. هذه الانفجارات اللي في الأرض هي اللي بتعمل لنا الزلازل والبراكين، والزلازل هي محاولة التنفيس عن هذا الضغط الباطني، تمام زي الحلة البريستول لما يزيد فيها الضغط عن درجة معينة تصفر، فهي دي الزلزال هو زي الصفير إيزان بأن الضغط جوه وصل إلى درجة خطيرة فلازم ننفس عنه بالزلزال. وبيقولوا إن سبب الزلزال إن قشرة الأرض وهي مؤلفة من صفائح بتنزلق على بعضها وتتصادم، وهي دي اللي بتسبب الزلازل، انزلاق صفائح القشرة، لأن القشرة الأرضية ما هيش زي قشرة البرتقالة متجانسة ومتلاحمة، لا، آخر نظرية إن هذه القشرة عبارة عن صفائح، والصفائح تنزل بعضها وتتصادم وتعمل لنا الزلازل. أكن باطن الأرض في حالة فوران واحتدام وغليان. طيب هذا الباطن بيطلع في شكل براكين، وبعدين اتضح إنه باستمرار بيطلع في قاع البحار، قاع المحيطات. يعني اكتشفنا في قاع المحيط خط طولي، شق طولي في قاع المحيط بطوله كله ما بين القارتين أوروبا وأفريقيا من ناحية والأمريكتين من ناحية. تحت في قاع المحيط في شق، في من خلال هذا الشق أو الفالق بتطلع المواد البطنية المنصهرة من الأرض، تطلع وتترمي على الجنبين وتوسع اللي هو باستمرار ما بين أوروبا وأفريقيا من ناحية والأمريكتين من ناحية، وهذا الفالق اللي موجود في عمق المحيط هو ده اللي قسم القارة الأولانية البدائية إلى شكلها الحالي من أوروبا وأفريقيا وأمريكتين إلى آخره، لأن كان كله كده هو، لكن لما طلعت المادة من تحت وانطرحت على الناحية دي وعلى الناحية دي اتسعت الهوة شوية شوية شوية وحصل التفتق، القارات تفتقت بدءا من أعماق المحيطات، وحصلت ان المسافة اتسعت تتسع تتسع لدرجة ان احنا شفنا هذا التشكيل، بدليل احنا ممكن لما نيجي نحط امريكا نلاقيها تلبس في المنحنى بتاع افريقيا كلهم يعملوا شكل واحد. اللي حصل التفتق ده نتيجة هذا النشاط الباطني ونتيجة الفالق اللي موجود بطول المحيط واللي باستمرار بتطلع منه المواد الباطنية الساخنة الملتهبة وتطلع وتنطرح عن على الجانبين وتوسع اللي هو باستمرار باستمرار ما بين أوروبا أفريقيا من ناحية والأمريكتين من ناحية تانية.
أكن أهم عامل في تشكيل الأرض والنحات الحقيقي اللي نحت الأرض ونحت قاراتها وأشكالها وبالشكل اللي احنا عارفينه هو هذا الباطن الفوار المحتدم اللي ما يبطلش وما زال، لأن هو ما زال فوار وما زال محتدم وما زال الشيء اللي قلنا عليه ده في أعماق المحيط بالطول عمال باستمرار يخرج منه هذا المحتوى الباطني للأرض وينطرح على الجانبين ويوسع الهوة ويشكل لنا القارات والمحيطات بشكلها اللي احنا عارفين. في الواقع ان تكوين الأرض بالصورة اللي احنا شايفينها أصبح دلوقتي لو عملنا قطع في الأرض هنلاقي قشرة زي ما قلنا عبارة عن صفائح، ويلي هذه القشرة من الصخور الصلبة صخور أقل صلابة ثم صخور أقل صلابة ثم صخور لينة ثم باطن الأرض نفسه أو قلب الأرض عبارة عن حديد منصهر سايح. هذا الحديد المنصهر اللي في قلب الأرض نتيجة دوران الكرة الأرضية باستمرار هو بيدور جوه الأرض كمان، وبيقولوا إن دوران هذا الحديد المنصهر هو اللي بيعمل المجال المغناطيسي للأرض، حاجة كده زي نظرية الدينامو والمطور اللي خدناها زمان في ثانوي. طبعا الخلاصة النهائية إن تشكيل الأرض بالصورة اللي بنشوفها في الأطلس كان نتيجة عوامل كثيرة جدا، منها عوامل قديمة تاريخية خارجية وهي سقوط نيزك هائل عمل لنا الفجوة اللي امتلأت بالمية بعد كده وبقت المحيط الأطلنطي والهادي، أو عوامل مستمرة باستمرار وهي عوامل التحات والتعرية نتيجة الأمطار والرياح والعواصف ونتيجة تآكل الشطآن، أو عوامل مستمرة داخلية نتيجة الفعل المستمر لباطن الأرض المحتدم، وده بيؤدي إلى ميلاد جزر وانخساف جزر وتشكيل المسافات بين القارات ثم تفتقها من قارة واحدة إلى خمس قارات بالشكل الموجود. كل دي عوامل مستمرة مع بعضها عمالة تشكل لنا الأرض وترسم لنا الأطلس اللي احنا شايفينه دلوقتي وبنتعلمه. في الواقع هو السؤال بعد كده، يا ترى العملية دي تمت كده أي كلام، ولا تمت بتدبير وبتقدير وبرسم؟ يعني هو الحقيقة سؤال كبير.

وكالعادة لما نقف قدام هذه المعضلة، يا ترى المسألة دي حصلت صدفة أو حصلت بتدبير، حصلت أي كلام أو حصلت برسم وهندسة وهدف ومقصودة؟ دايما أنا بقول إن اللي يساعدنا هو إن إحنا نشحالي من الكرة الأرضية بجبالها وقارتها وبحرها. هذا الشكل ينطوي على حكمة وفوائد ولا هو أي حاجة كده؟ فإذا اكتشفنا إن هذا الشكل وهذا التشكيل الموجود للبيئة، فتبقى المسألة مرسومة، ما تبقى جاتش، أما تبقى

ضرورية جدا بالنسبة للنشء من غير مية، فأدي حاجة. ثانيا أن يكون هناك بر وبحر، دي مسألة ساعدت على تعدد البيئات وتعدد الظروف وتنوعها وتنوع أنواع المزروعات وتنوع أنواع الكائنات، بالنسبة لأننا في بقى في بيئتين كبار جدا، بيئة بر وبيئة بحر، ودي مسألة مهمة جدا عشان ما يبقاش في أزمة لنوع معين من الغذاء، لأن تعددت أنواع المأكولات ده يشح الكائن الحي يلاقي صنف تاني، ممكن يسافر من حتة لحتة فيلاقي بيئات أصلح له. ثم مسألة أن لا تكون هناك قارة واحدة، وإنما يكون هناك خمس قارات بكل أنواع طول خطوط الطول والعرض، دي مسألة مهمة جدا، لأن معناها تنوع أنواع المناخ من بارد لمعتدل لسخن لاستوائي إلى آخره، ومع تنوع أنواع المناخ بقى فيه ممكن أن تتنوع المزروعات والنباتات والثمار، وبذلك تتنوع المأكولات وبعدين تتنوع الحيوانات والكائنات ما تبعا لهذه المسائل. ومش بس كده، يعني ان يبتدي جو الحياة، فاذا هو هيدروجين وهيليوم وميثين وثاني اكسيد كربون ده ما ينفعش للتنفس، فيحصل ان يظهر تظهر النباتات الخضراء، دي مسائل مرسومة. وهكذا لما نحط ايدنا كده حتة حتة حتة حتة هنكتشف ان ده مش اي كلام، وإن المرحلة مرتبط بمصالح حيوية جدا ومرتبط بالحياة كما نراه. وعشان كده بنقول فعلا إن ده لا يمكن يكون حدث كده أي كلام، لا، لابد حدث برسم وتدبير مدام ارتبط بغايات وارتبط بمصالح حيوية جدا بالنسبة لسكان هذا الكوكب. في الواقع احنا معنا فيلم مثير جدا في موضوع الأرض وميلاد الجزر وتفجر الباطن الملتهب، يعني فعلا تشوفه باللون والصورة قدامه. دي بركان حصل في قلب المحيط في مركز مراقبة حوالي عدد قليل من البيوت، حدث هذا الانفجار البركاني، وإذا بنا نشوف النار طلع من في وسط البحر، صخور ملتهبة وجمر ملتهب في وسط المية، منظر غريب جدا وبداية جزيرة هتتولد. شوفوا النار طلعة من وسط المية، المنظر نفسه يعني شيء غريب، انك تشوف الجمر الداخلي الطالع وتتحول الى بخار حواليه، منظر رهيب رهيب حقيقي. وبعدين شيء بيتولد طلع من الارض، هيطلع جبال وهتطلع جزيره وتتشكل من جديد، جزيره باسرها ولدت من قاع المحيط، وشايفينها مغطاه وأشجارها متحجرة. أول قدم مشيت على هذه الجزيرة كان كالعادة قدم الإنسان، يستكشف ويبحث وينقب ويدرس. البيوت طمرت، مركز المراقبة لم يبق منه إلا البرج الذي تهدم، طلع من الأرض جبل كامل حدش يشوفها، كل الجبل ده طلع جديد. تلال جبال، والإنسان أول شخص حاول يستكشف، وخلف الإنسان طيور الجزيرة. فوهة البركان امتلأت بالمية، هننزل في فوهة البركان عشان نشوف ايه اللي حصل. أصبحت زي البيسين دلوقتي، ممكن الغواص ينزل.

ومعاه الكشافات بتاعته، فبنكتشف ان فوهة هتوصلنا للمدينة، بلد، بيوت، أطلال،

عالم تحت البحر، بقايا جدران وغرفات كل ده أصبح تحت البحر.

أسقف. نوافذ. هنسيب ده كله ونروح لأيسلندا، المنطقة الباردة، هنشوف حاجات أعجب بالنسبة لباطن الأرض وما يخرج منها. في أيسلندا زي ما احنا عارفين التلج بيدوب وينزل في مساقط جميلة جدا، مساقط المائية في أيسلندا كثيرة وبيستعملوها في توليد الكهرباء، شلالات من كل نوع صغيرة وكبيرة نتجت من ذوبان الجليد، بتنزل هذه الشلالات وتشكل الجبال وتنحت وتأكل فيها. جبل تشكل على هيئة بيانو أورج نتيجة انحدار لكائنات، وهذه الحفريات البيضة دي، يعني هذه الصخرة، القطع اللي شايفينه ده هو أرشيف كامل للحياة منذ ملايين السنين. وبنكتشف فوهات براكين خامدة ونافورات من المياه اللي بتغلي بتطلع لارتفاع 170 قدم، ويجي السياح يتفرجوا عليها، منظر عجيب في وسط الجليد. بص تلاقي نافورة من المية اللي بتغلي طالعة من وسط الجليد، وهذه النافورات أو بيسموها الجيزرز ما كثيرة جدا في أيسلندا ومن المناظر المحببة إلى السياح. طبعا إنك تشوف النار طالعة من قلب الجليد ده منظر تاني غريب. طبعا هذه المياه الساخنة بتستعمل هناك، يمدوا أنابيب عشان يستعمل في التدفئة. حاجة غريبة إنك تشوف سطح الأرض بالفواكه وبالحدائق وبالخضرة والناس ترقص وتغني، بينما الباطن على بعد كذا يا جهنم. تمام. برضو في البحر هنشوف إن الحياة والموت جنبا إلى جنب، زي ما شفنا الجنة وجهنم جنبا إلى جنب في بلاد الجليد. هنشوف هنا في البحر الموت والحياة في قصة هذا الحوت العظيم، أكبر الكائنات اللي زمان كانوا فاكرين كمكة. الحوت من الحيوانات الثديية، والأنثى فيه تحمل 9 أشهر وتلد وترضع 2 سنين. ثم هذا الحيوان شأنه شأن الثدييات، يتنفس زينا، يعني لازم يطلع دماغه من البحر ياخد نفس كبير وبعدين ينزل تاني يغطس تاني، وكل ما يخلص النفس يطلع ياخد نفس تاني لأنه بيتنفس بالرئتين. ده الأم ووالدها جنبها، صغيرها جنبها. وفي الواقع إن هذه الكائنات وديعة جدا ومسالمة وتحب الرقص والطرب واللعب. وهذا الحوت مشهور بأنه الحوت المغني، لأنه يقدر يعمل أصوات عجيبة مع إنه ملوش حنجرة، لكن

يعمل هذه الأصوات بتمرير الهواء في صدره وفي دماغه، وبيطلع أصوات ذات إيقاعات وأرتام عجيبة، فسموه الحوت المغني. زي ما احنا شايفين ممكن الغواص يقرب من الحوت يطبطب عليه ويركبه ويصاحبه ويلعب معاه ويرقص معاه، لأن الحوت مسالم جدا، حيوان مسالم وديع. النفس الزفير بيطلع من أنف الحوت، وهو ده اللي بيعمل النافورة اللي فوق الحوت. بعد ما يخلص النفس يطلع يروح واخد عامل زفير كبير بيعمل النافورة دي اللي على البحر. في الواقع طول هذا الحوت بيوصل ل16 متر ووزنه 50 طن، ويستطيع أن يغوص ل300 متر ويبقى تحت الماء 20 دقيقة، ويستطيع أن يصل إلى سرعة 6 عقدة في الساعة، يعني أسرع من اللانش. زي ما احنا شايفين الحوت مغطى بجلد رقيق، جلد أملس جدا، وتحت هذا الجلد طبقة من الدهن تصل إلى 30 سنتيمتر، كأنه لابس بلطو دهن نتيجة البحار الباردة اللي بيعيش فيها. وهو هيكله الخالق صممه على شكل غواصة كده، انسيابات الجميلة في جسمه دي، انه في حالة غوص ثم طفو باستمرار، يغوص ويطفو، يغوص ويطفو، ياخد نفس وبعدين يغوص، ما يخلص النفس يرجع يطفو تاني ويروح مطلع الزفير على شكل نافورة هائلة. عشان كده فتحة الأنف هنا صاحبنا ده بيحاول يسمع لغناء الحوت، عملوا تسجيلات ببث ميكروفونات في المحيط يسمعوا أم كلثوم البحر. قلنا الحوت بالسلام هو أم كلثوم البحر، وإنه دايما يحب الغنى والرأس ويطلع صوت على شكل إيقاعات وأرتام، وتبلغ المزورة الغنائية 18 دقيقة، وأمكن تسجيل هذه الأصوات. أصحابنا دول قاعدين يسمعوا ويستمتعوا بأم كلثوم البحر، الحوت ذو السلام. والغريبة إنه أثناء ما بيموت بيطلع أصوات بكاء برضو غريبة. طبعا لازم هذه الأصوات هي لغة بشكل ما. بنرجع للحوت الأم وصغيرها. في الواقع دورة واحدة من هذا الحوت حول الصغير ممكن تعمل دوامة توقع الغطاس ما يعرفش رأسه من رجليه، لأنه هو جرمه كبير قوي زي ما قلنا، يعني 50 طن تتحرك 16 متر، يعني أي خبطة من ديله ممكن تقلب القارب فورا. الزعنفة قوية جدا وعضلاته قوية جدا. زي ما قلنا هذا الحوت يلد ويرضع صغاره، لأنه من فصيلة الثدييات وليس سمكة. ممكن أن يحصل صداقة بين الغواص والحوت، وممكن اتنين يتبادلوا الرقص، وممكن الغواص يحسس على جلد الحوت طبطب عليه ويركبه. الحوت مسالم، إنما المجرم القاتل هو الإنسان. كانوا دايما يصطادوا الحوت، يستفيدوا منه في حاجات كتير، استخراج الزيوت وصناعة الصابون والعطور وصناعة الأدوية والعقاقير من الغدد بتاعته، صناعة أعلاف الحيوان، استفادة من الجلد، استخراج العنبر. فكان في الواقع الحوت ضحية لعمليات صيد هائلة، لغاية ما طلعت قوانين بمنع صيده حتى لا ينقرض. فالقاتل الحقيقي ليس هذا الحيوان الضخم، ولكن هو الإنسان. زمان كانت محاولات الصيد الحوت محاولات بدائية خالص، كانوا يطردوه بالأوارب
وبعدين يرشقوه بالحراب، كل ما يحاول يطلع ياخد نفس يطعنوه بالحربة، ويظلوا يطعنوه لغاية ما ينزف وتخور قواه. وكانوا بيستعملوا حبل طويل بيوصل لـ900 متر يثبتوه في الحراب الخطافية دي، وبعد ما يطعن بعدة حراب يطردوا الحوت ويتنهم وراه، لأن الحوت هياخد الحبل ويسرح، فيدوله هو حبل، كل ما يسرح يدوله حبل، عندهم حبل لغاية 900,000 متر كيلو، ويتنهم وراه، وفي نفس الوقت كل ما يحاول يطلع يطعنوه بحربة. لوحظ ان الحيوان الجريح بيبكي في قاع المحيط ويصدر اصوات بكاء. دوله حربة تانية، طبعا كان ممكن الحوت بضربة من ديله يجيب أجل كل الجماعة اللي قاعدين دول كلهم، لكن لأنه مسالم كانش عنده فكرة اللي هيحصل، يعني اعتبر إن دي لعبة ممكن يتفرج عليه، فكانت النتيجة هلاكه. بيعرفوا إن الضربة جت قاتلة لما تظهر نافورة الدم بيسموها الوردة الحمراء، إذا ظهرت الوردة الحمراء على سطح المحيط يبقى أصابوا الحوت في مقتل. والحوت كل ما يرشق بالحراب كل ما يتهيج،

طول الوقت عمالين يسحبوه، الأول هو بيسحبهم لغاية ما تحور قواه، وبعدين هما هيبتدوا يسحبوه. ابتدت تظهر نافورة الدم أو الوردة الحمراء في المحيط، علامة على الإصابة في مقتل. وابتدى الحوت ينزف، وابتدى يطلع كتير عشان يتنفس، وازدادوا في حملتهم عليه فابتدوا يطعنوه أكتر. أخيرا انتهى العملاق وتحول إلى جثة بيسحبها قارب.

أخيرا تمدد العملاق 56 طن على الشاطئ. وعشان تقطيع هذا الحوت بيحتاجوا لسكاكين رهيبة، كل سكينة قد عمود نور. زي ما قلنا هذا الحوت مجموعة خامات ممكن يستفاد منها. شو بيقطعوا ازاي؟ قلنا بيطلعوا منه الزيوت ويصنعوا المارجرين والصابون والعطور والأدوية دي زعنوفة الديل دي تحتاج لستة سبعة رجالة عتاولة عشان يجروها، شيء ضخم. بيعملوا منه كمان أعلاف الحيوان. ده عشان ده يجر الدماغ، ده عاوز ونش كامل عشان يجر هذا الرأس. وعشان سلخ الجلد بيحتاجوا الونش أيضا بحبال من الصلب. هذا شيء رهيب. في النهاية تحول هذا الحوت العظيم إلى هيكل وإلى مجموعة مواد خام. شوفوا بيسلخوا الجلد إزاي بمكنة، يخلو تحته وبعدين مكنة ونش

يسلخ الجلد. عجيبة إن الإنسان لما بيتأمل الكون بما فيه ويشوف الحاجات اللي تتناهى في الصغر والحاجات اللي تتناهى في الكبر، الكتل والأحجام، كل صنوف الكتل والأحجام نجدها في الكون، وكذلك كل درجات الأعمار وكل الأطوال المسافات. في الأحجام نجد ما بين ميكروب واحد على ألف من الملي، وحوت مش عارف 50 طن و16 متر، وبعدين هناك ما هو أصغر من الميكروب، بنلاقي الذرة، وفيه أصغر من الذرة الإلكترون، وأخيرا في هناك ما هو أصغر من الإلكترون اللي هو النيوترينوس، وهو جسيم من الجسيمات اللي موجودة في الذرة، يبلغ من الصغر إن هو ليس له وزن ولا كتلة، كتلته صفر وليس له شحنة، وقدراته الاختراقية جهنمية لدرجة أنه ممكن يخترق الأرض ويطلع من الناحية الثانية في لا زمان، وهو أصغر ما يمكن تصوره في الكون. وعلى ناحية الأحجام الكبيرة بنلاقي الحوت، وبعدين نلاقي أكبر منه الديناصور، وبعدين نلاقي أكل عجيبة، بنجد في شجرة الأرز بتعيش بالألف سنة، وفي أشجار أنواع من الأشجار بتعيش 3000 سنة، وشفنا الزواحف والسلاحف اللي بتعيش 200 و300 سنة، وفي نفس الوقت القصيرة شفنا الحشرة اللي عمرها ساعات وتموت يوم الزفاف. ثم على الطرف القصير من الأعمار نجد في الذرة، داخل الذرة جسيمات تولد وتموت وعمرها واحد على كده. وفي نفس الوقت على الجانب الأعمار الكبيرة شفنا إن أكبر الأعمار هي أعمار النجوم اللي بتوصل عمر النجمة 10,000 مليون سنة، وشمسنا وصلت إلى الشباب وسنها بالمناسبة 5,000 مليون سنة. وفي المسافات الكونية بنلاقي تتفاوت المسافات في الكون، من أصغر مسافة بين النيوترون وبين البروتون جوه الذرة، لأكبر المسافات الأرقام الفلكية بقى الفظيعة، وهي المسافة بيننا وبين أبعد نجم على أطراف الكون اللي بيسموه الكوازار، وبيننا وبين هذا النجم آلاف ملايين السنين الضوئية. خدوا بالكم السنة الضوئية دي حاجة رهيبة، عشان تعرفوا قد إيه السنة الضوئية دي شيء طويل، أقول لكم إن الثانية الضوئية، طول الثانية الضوئية 186,000 ميل، فما بال الدقيقة الضوئية، فما بال الساعة الضوئية، فما بال اليوم الضوئي، فما بال الشهر الضوئي، فما بال السنة ضوئية، اضرب بقى في كذا كذا أصفار بقى، عدة أصفار، فما بال بقى تقول لك أنا بيني وبين هذا الكوازار أو النجم اللي في أقصى الكون كذا ألف مليون سنة ضوئية. ده أرقام يعني الواحد دماغه تلف لما. ثم بحساب بسيط اتضح ان الجينات الوراثية، الجينات الوراثية اللي هي بتبقى موجودة جوه الكروموزومات في الخلية وتحمل صفات الكائن، هذه الجينات الوراثية اللي تحمل جميع الصفات بتاع جميع البشر بدءا من آدم لغاية دلوقتي، بما فيهم من صعاليك وجبابرة وطغاة وملوك وسفلة وعباقرة وشكسبير وأينشتاين، كل هذه الجينات الوراثية بتاع كل البشر بدءا من آدم لدلوقتي ممكن يتحطوا في كستبان خياطة ولا يملؤوه، ما يملوش كستبان خياطة. جميع هذه الجينات الوراثية لجميع السلالات البشرية من آدم لغاية دلوقتي. للدرجة دي في مجال القيم والمعاني لا اعتبار للمسافة ولا الكم ولا الوزن ولا المقدار. لما نوصل لمسائل القيم نوصل نلاقي ما فيش اعتبار للوزن والمقدار والمسافة والمقاسات دي خلاص. وزي ما شوفنا أصغر حاجة في العالم اللي هي النيوترينوس، وهي جسيم داخل الذرة، كتلته صفر وشحنته صفر، ومع ذلك هذا الجسم له قدرة اختراقية وسرعة يعني أسرع جسيم، وراق لدرجة أنه ممكن يخترق الكرة الأرضية من ناحية يروح طالع من ناحية تانية تقريبا في لا زمان، وكأنه جن. جسيم غريب محير العلم، وهو أصغر شيء

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة مدارج السالكين لهذه الليلة هي منزلة الأدب، والأدب لفظ مؤذن بالاجتماع. إذا اجتمعت الكلمات إلى بعضها البعض في نسق جميل سميت أدبا، فالشعر أدب والنثر أدب والخطابة أدب والبلاغة أدب، وصارت هي من الأدب لأن الكلمات قد اجتمعت إلى بعضها وتآلفت فيما يفيد. والطعام إذا اجتمع سمي مأدبة، المأدبة اجتماع الطعام، اجتماع

وإدخال الخير في المرء أدبه. وابن القيم رحمه الله تعالى يعرف الأدب بقوله استعمال الخلق الجميل، وعرفها استخراج ما في الطبيعة من القوة إلى الفعل. إذا كانت في دواخلك معاني جميلة وخصال كريمة وأخلاق حميدة، استخراجها إلى الواقع وممارسة ذلك مع الناس هو من الأدب. فالأدب اجتماع خصال الخير في المرء. كان ابن القيم يقول: لئن أغدو فأتعلم بابا من أبواب الأدب خير لي من أن أتعلم 70 بابا من أبواب العلم. لأن العلم ابتداء لا يصلح إلا بأدب، وإذا تعلم المتعلم وفارق الأدب أضر ولم ينفع، أضر الخلق وأساء إلى العباد. وكان ابن المبارك يقول: طلبنا الأدب لما فاتنا المؤدبون. وقال رحمه الله: إنا إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم. لأنه رأى بعض الناس تعلم لكن لسانه لم يعف عن ذكر الناس، وأخلاقه لم تسلم من التطاول على خلق الله. فقال ابن المبارك رحمه الله: إنا إلى قليل أدب أحوج منا إلى كثير علم. والسلف كانوا يعدون الأدب بهذا المعنى، اجتماع خصال الخير في العبد واجتماع الأخلاق الفاضلة واستعمال الخلق النبيل في التعامل مع الخلق. عد السلف هذا من الدين ومن صميم الدين. يقول ابن القيم: اصطفاف الناس في الصلاة أدب، واتباعهم للإمام وعدم مخالفته في الحركات والتقدم عليه أدب. يقول ابن القيم: الدين كله أدب، ستر العورة أدب، ستر العورة من الأدب، خفض الصوت في الكلام مع الناس أدب. قال ابن القيم: ومن الأدب الأدب مع كلام الله، ومن الأدب مع كلام الله، وهذا من التحليل العميق. قال: نهي المصلي أن يقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال: وسبب ذلك التأدب مع كلام الله، لأن حالة السجود حالة انخفاض، والقرآن لا يليق به إلا العلو. فلذلك تقرأ القرآن وأنت قائم، فإذا سجدت لا تقرأ القرآن، أنت قد ذللت، ولكن كلام الله لا ينبغي أن يذل. فلذلك يرى العلامة ابن القيم رحمه الله أن الدين كله يقوم على هذا الأدب. ابن القيم يقول: أساس الأدب علم إصلاح اللسان. يا إخوان، أساس الأدب أصلا في المنطق، الأدب في المنطق، يعني أنت تعرف الشخص مؤدب أو غير مؤدب من خلال لفظه. في تلقاه ساكت زمن ما بيتكلم، ما بتقدر تقيمه، تقوم ما تقدر تقول زود فاهم ولا ما فاهم، مؤدب ولا ما مؤدب. إذا نطق من خلال مواقع لفظه هو يدلك على جوهره. حتى الجاهلية، زهير بن أبي سلمة يقول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. فاللفظ يدل على صاحبه، وقالوا في شخص صامت، والصامت مثار إعجاب الناس، اللي هو بيسموه بالدارجية تقيل. فقالت العرب: صمت ظهرا ونطق كفرا. قال: لا أخير تكون ساكت، أخير زمان. فبالتالي علم إصلاح اللسان، علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين ألفاظه.

وصيانة هذا من الخطأ والخلل. ولذلك هذا من الأدب بالمناسبة، هو جزء من الأدب. يقول ابن رحمه الله تعالى: والأدب أنواع. اللحظة لم نتحدث عن الهروي ولا عن كلامه، هو كلام ابن القيم كمقدمة لمنزلة الأدب وأهميته. بعض الناس يتعلم، ولكن من فوائد العلم أن يهذب العلم السلوك واللفظ، فإذا لم يهذب العلم لا السلوك ولا اللفظ دل على أن هذا لم يستفد من علمه شيئا. وهذا بتلقاه مكتوب في اللوري بتاع الرملة والقلاب بتاع التراب: ما كل القاري متعلم. لاقتك ولا ما لاقتك؟ ما كل القاري متعلم، وتلقاه برضو مكتوبة القلم ما بزيل بلم. أشنو؟ أيوة، الأدب فضل على العلم وقدم عليه، وبالتالي من أساء الأدب لا يمكن أن ينسب إلى العلم أبدا، لأن أساس العلم الأدب. بل قال السلف في التربية وفي التقويم وفي التزكية: قالوا اجعل علمك أو اجعل علمك ملحا وأدبك طعاما. العلم يكون شنو؟ ملح. معناه شنو؟ بسيط. ويكون الأدب هو شنو؟ هو الطعام. طيب لو جعلت العلم طعاما والأدب ملحا، ظهر نقص الأدب على العلم، وبالتالي سوف ينسب العالم إلى الجهل وإن كان عالما بسلوكه ولفظه. إن من فائدة العلم أنه يعقل الشخص ويجعله رزينا ويوفقه ويسدده إلى الكلام الذي يصيب به مواقعه الصحيحة. حتى من الدنيا والدين، اسمه شنو؟ الدنيا وأدب. الدين نفسه يحتاج إلى أدب، والدنيا تحتاج إلى أدب. حتى الدنيا لتحصلها ولتنالها ينبغي أن تحسن المعاملة مع الناس لتكسبهم. إن كنت تاجرا سيء الخلق فلن يكون لديك زبائن، صح ولا ما صح؟ فبالتالي الدنيا تحتاج إلى أدب، والدين يحتاج شنو؟ إلى أدب. بل الدين كله يقوم على الأدب، والأدب أساس الدين كما سوف نعرف. الوضوء أدب بالمناسبة مع الله، ستر العورة أدب، إكرام الضيف أدب، التعامل مع الناس أدب، كل شيء. الصلاة، الصلاة أدب، إماتة الأذى عن الطريق أدب. الدين كله يقوم على الأدب. فيقول الماوردي أن رجلا جاء إلى عبد الله بن المبارك وقال له: لو أنه كانت لي دعوة أريد أن أسألها الله، فماذا أسأله؟ قال: اسأله علما نافعا. قال: فإن لم يعطني؟ قال: اسأله مالا لعله يسد لك عند الناس شيء. انت كان بقيت عندك مال مضطر تحتاج نفسك، بل هال بيعملوا لك الناس، انت بتلقى نفسك دخلت في شنو؟ في الهالة دي. ما بتقوم بتقوم تتعاور. تعرف تتعاور يعني شنو؟ تتعاور، تتهابل. هاي بالدارجة عشان الناس يفهموا الأدب ده شنو كويس. ما بتتعاور وما بتتهابل. قال له: طيب ثم ماذا بعد المال؟ قال: اسأله أدبا، فإن الأدب يسد مسد العلم والمال. انت كان بقيت مؤدب وفقران بتعرف محلك، وكان بقيت مك متعلم ومؤدب ما بتتشوبر. تعرف تشوبر يعني شنو؟ ها؟ تشوبر. تعرف تشوبر يعني شنو؟ دي باللغة العربية يقولوا شنو تشوبر دي؟ نقول شنو؟ تتطاول وتتعالم، تنزل نفسك منزل شنو؟ العلماء. قال: فإن لم أجد ذلك، لا علم ولا مال ولا أدب، قال له ابن المبارك: اسأله أن ينكر الخلق.

قال لي طيب كم مداني دين؟ قال لي بعد اقول لي يا الله نزل صاقعة من السماء ريح من الناس يسأله صاعقة من السماء تريح منك الخلق. لان يا اخوانا زول لا عنده مال لا عنده علم عنده ادب ده كان قاعد بضر ولا بضر والله بضر مضرة شديدة. ايوه فبالتالي يعني هذا معناه ان الانسان كلما كان مفيدا كلما كان مؤدبا كلما كان شنو كلما كان مفيدا. لذلك قال اذا ما مات ذو علم وتقوى وعلم بتقوى فقد ثلمت نقصة من الإسلام ثلمة وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة وموت الفارس الضرغام هدر فكم شهدت له بالنصر عزمة وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة فحسبك خمسة يبكى عليهم هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. يعني أنت كان ما بقيت من الخمسة ديل معنى أنت شنو همج رعاع ربنا جابك عنده حكمة بتخش في التعداد السكاني ما عندك عوجة بيعدوك ما بينسوك بتخش في التعداد السكاني والحاجات الزي دي. طيب قال ابن القيم والأنواع صلى الله وأدب مع خلق الله. الأدب مع الله السلام الأدب مع الله أن تصون معاملتك له من كل نقيصة أي حاجة الله داري أنك تعمل الأكمل تعمل الأكمل. قال لك الشيء ده مستحب تعمله لأنه مستحب عند الله ما تنقص كويس تعمل شنو الأكمل دائما أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي وكان ذلك إما إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا. سأل يهودي ابن عباس قال أي الأجلين أتم موسى؟ قال العشر. قال وأين هي؟ قال إن الأنبياء يفعلون الأكمل والأطيب والأتم. فعل موسى العشرة قال له يا ثمانية عشرة عمل العشرة أن تصون معاملتك لله من كل نقيصة وأن تصون قلبك من الالتفات إلى غيره فإن الالتفات القلب إلى غير الله سوء أدب معه. وأنا أن تتعلق بشيء ربك يمقت هذا الشيء بالمحرمات وإياك أن يلتفت قلبك إلى غيره. الالتفات إلى غير الله ضرب من ضروب سوء الأدب. ضرب ابن القيم مثلا ولكن ليس في منزلة الأدب في منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهي منزلة الإخلاص. يقول لو أن ملكا من الملوك جمع حاشيته وخدمه وجنده كويس وأوقفهم أمامه وجعل يتكلم إليهم أو حضروا معه لو أن أحد الخدم اهتم بخادم آخر في حضرة الملك وفي حضرة السلطان ألا يمقته السلطان على هذا الفعل؟ ربما طردهما معا يطرد العاين ولا شنو المسكين العاين ولا ذاته يطرده. قال أتجد خادما يرضي خادما في وجود الملك؟ ولله المثل الأعلى فمن التفت قلبه إلى غير الله من الخلق الذين هم عبيد الله وانشغل بهم طرده الله عز وجل من رضاه ومن حضرته ومن عبوديته سبحانه. فبالتالي التفات القلب إلى غير الله سوء أدب. ابن القيم قال

كلام لطيف نقله عن بعض السلف، سوء الأدب مع الملوك يفضي إلى القتل. أنت ممكن تسيء الأدب مع يزول، لكن كسيء الأدب مع الحاكم بيعمل شنو؟ بيقول لك طوالي. أيوة، في سيف السلطان رهق. رهق يعني شنو؟ يعني سرعة، يعني ممكن يكون طيب بسرعة. ولذلك سوء الأدب مع ملك الملوك موجب لمقته سبحانه وتعالى ولغضبه. طيب، قال الحسن البصري سئل عن أنفع الأدب، قالوا أي؟ قال التفقه في الدين والزهد في الدنيا. الأدب ذاته ما درجات، أعلاه التفقه في الدين، ده أدب. والزهد في الدنيا أدب، ومعرفة ما لله عليك. شوفوا يا إخوان، الأدب يقوم على الحقوق. لما نجي نعرف في الأدب مع الخلق، يقول ابن القيم في الأدب مع الخلق هو أن تنزل كل صاحب منزلة منزلته، ده الأدب مع الخلق، وأن تعرف الحقوق. فأدبك مع والدك ليس كأدبك مع إخوانك وأشقائك، وأدبك مع القريب ليس كأدبك مع الغريب. واحد معاك طوالي قريب منك، وفي واحد ده أول مرة تلاقيه بتهزر معه، طوالي ده كان هزرت معه بيتخلع، بيقول الزول ده مجنون ولا شنو؟ ما لك يقول له فيش نزول. لكن زول معاك طوالي بتهزر معه، أدبك مع الضيف يختلف عن أدبك مع من يتردد عليك كثيرا بل ليس ضيفا. أدبك مع الصغير ليس كأدبك مع الكبير. أدبك مع الجاهل يختلف عن أدبك مع العالم. أدبك ده ولا شنو؟ فرد شنو؟ وين يا فرد؟ قال كويس. فبالتالي الأدب أن تعرف الحقوق وأن تعامل كل ذي حق بحقه، هذا الأدب مع الخلق. طيب، يقول بعض أهل العلم، قال أبو نصر السراج، قال أدب أهل الدنيا، أدب أهل الدنيا الفصاحة والبلاغة والأشعار والقصص، ده أدب شنو؟ أهل الدنيا، معرفة أشعار العرب وأسمار الملوك والفصاحة والبلاغة. عشان كده يقول لك الأديب. مما يقول لك الأديب ده معناه شنو؟ شاعر أو شنو؟ أو قصاص أو كاتب. يقول لك الأديب. ما أطلق الأديب على صاحب أدب مع الله وإن كان هو أحق بذلك وأولى به. قال وأدب أهل الدين في تأديب الجوارح، أن تكون الجوارح مؤدبة. من الأدب بالمناسبة مع الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف أحدنا عورته وإن كان خاليا إذا لم يكن محتاجا لهذا. يعني أنت لا تستحمى، معلش ممكن تتكشف عند جماع الزوجة بجوز، لأنه قد لا يتم إلا بالتكشف، لكن بعد في زول ما عنده أي حاجة وتلقى شنو؟ يتكشف ويتعرى. هذا خلاف الأدب بالمناسبة. ولذلك يقول ابن القيم أساس الأدب مع الله أدب الباطن والسر. كلما كان العبد أحفظ لأدبه مع ربه في السر، كلما كان موفقا في حفظ الأدب في الظاهر. وبالتالي أدب أهل الإيمان في ريادة النفوس وحفظ الحدود وترك الشبهات، ده من الأدب، ترك شنو؟ الشبهات. الموضوع فيه شبهة، مجرد أنه فيه شبهة، أدبا مع من؟ أدبا مع الله. فيه شبهة تخليه الواحد، تقول له الناس عندهم مشكلة في التنباك وفي السجائر، التنباك والسجائر ما قادر يخلوها، ليه السجائر ده حرام؟ القلب مكره منه. لحد يوم الليلة ما لقاني واحد أفتى من العلماء الذين يعتد بهم أن السجائر أو التبغ أنه شنو؟

مكروه، كلهم أفتوا بشنو؟ بالحرمة. يقول لك قالوا مكروه، المكروه ده سمح يا أخوان؟ المكروه ده سمح؟ المكروه ده مكروه ولا المكروه ده جميل؟ يعني كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. حتى في واحد متحايل داير يسف، قال يا اخوان انت السفة دي قالوا فيها شنو؟ قال له والله العلماء اختلفوا، ناس قالوا مكروه وناس قالوا حرام. قال لهم خلاص نسف يا من اتفقوا. كويس يا اخي، حرام لا ضرر ولا ضرر، فبالتالي تركوا الشبهات. قال واما ادب اهل الخصوص، في ادب اعلى من ذاته من ترك الشبهات، في ادب اعلى منه، ادب اهل الخصوص حفظ الخواطر وطهارة القلب وحفظ الوقت في تضييعه في غير ما يرضي الله، وحسن الادب بطلب مقامات القرب من الله. أهل الدين أدب يحفظ الحدود ويتقوا شنو؟ الشبهات، ويؤدب الجوارح ويريض النفس في طاعة الله. أدب أهل الخصوص في أهل الدين هم الذين حفظوا الخواطر من أن تلتفت إلى غير الله، وركزوا على طهارة القلب وحفظ الوقت مع الله، وطلبوا مقامات القرب من الله كحسن أدب. فإن حسن الأدب مع الله هو في الوفاء بعهدك مع الله وطلب قربك من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ابن القيم في فصل بديع لطيف يتحدث عن الأدب، وأن الأدب أساسه حسن اللفظ. حسن اللفظ يا اخواننا، الكلام اللي بيقوله الزول، والله في ناس بيقولوا كلام مر، مش كده حتى يقول لك لسانه زفر، حتى لو يسوق بالمعجون يقول لسانه شنو؟ زفر. في ولا ما في يا اخواننا؟ ما بيعرف كلام، كلامه كله دراب. شفت كيف؟ قال، اسمع هذا الكلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في نفس المرء من الخير والشر. يعني واحد تلقاه يقول كلام وتاني يقول لك والله أنا ما أعرف قلت الكلام ده كيف، طلعوا منك ربنا ومرقوا منك ربنا بالملائكة دي. يعني إذا كده أخوانا الزول يراعي لرفضه جدا، فكلما عف اللسان كلما كنت قريبا من الأدب، ده الأدب الجد. فابن القيم يقول تأمل أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام، تأمل أحوالهم مع الله، خطابهم وسؤالهم تجدها كلها مشحونة بالأدب. طيب، شوف إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفين، هذا من أدب الخليل مع الله جل وعلا. وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه تأدبا، بالرغم من أن كل شيء من الله وبقدره سبحانه، لكنه لما أراد أن يخاطب أبى أن ينسب إلى الله ما يظن أن فيه نقص، فنسب النقص إلى نفسه والكمال إلى ربه، قال وإذا مرضت فهو يشفين. بالله أدب ولا ما أدب؟ والله أدب عالي. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك، أدب شديد حتى في اللفظ، في لفظك. بعض الناس يقول الخائن الله يخونه، في ولا ما في؟
هذا سوء أدب مع الله. إن الله لا يخون، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان. الخيانة زول مؤتمنك وتقوم تخونه، دي خيانة، خدعة في مقام شنو؟ الائتمان. يمكن أن نصف الله بالمكر لكن ليس على إطلاقه، مقيدا بمن كان ماكرا. وهنا المكر صفة كمال لله، لأنها أخذ بالقوة لمن مكر. وقد يكون مكر الله خير للممكور به، يرجعه إلى الله ويجعله يتوب. ويمكرون ويمكر الله، ويمكن إذا خادعوا أن يخادعهم. قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا استهزأوا يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون. واستهزاء الله ليس كاستهزاء العبيد، استهزاء الله أن يمدهم في طغيانهم يعمهم. وإذا كادوا كاد بهم، قال جل وعلا ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. ربنا يكيد وبيخدع وبيمكر وبيستهزئ، لكن بمن؟ بمن يستحقه. فلو أنه لم يفعل ذلك بمن يستحقه لكان عجزا. فمن الكمال أن يفعلها. كن الخيانة نزه نفسه عن الخيانة حتى لمن خانوه. البخون الله الله يخونه. قال جل وعلا يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ما قال فخانهم، قال شنو؟ فأمكن منهم. فدل على أن نسبة الخيانة لغير لله إنما هي من باب سوء الأدب معه. وده في التجار، في بعد ما يجنبوا يوزعوا الموضوع، البيعة تمت أهي الفاتحة، الخائن الله يخونه يطجشوا اليدين كده، دي فاتحة شبه، الله يستغرب يقول لك الفاتحة.

ولكن الخائن الله يمكر به يتمكن منه يورينا فيه معلش، لكن ما يقول الخائن شنو؟ الله يخونه. وهذا مما يقوله الناس جهلا، ولكن ينبغي أن ينزه اللفظ عن مثل هذا الكلام القبيح تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أدب الخضر عليه السلام. الخضر مؤدب جدا، قال لموسى عليه السلام الخير نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. في العيب قال فأردت أن أعيبها حتى لا يقول فأراد ربك أن يعيبها. فإطلاق لفظ الجلالة مع العيب غير مناسب، مع أنه الثلاثة خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار كان بشنو أهي وما فعلته عن أمري بتعليمات من الله، لكن قال فأردت أن أعيبها. وهنا قال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أدبا، بل هذا الأدب تأدب به مؤمن الجن. قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما نسبوا الشر نسبوه إلى المجهول ولم يقولوا أشر أراد الله من في الأرض، لأن الشر ليس إليه. أشر أريد بمن في الأرض، جاء في الرشد قال شنو؟ أم أراد بهم ربهم رشدا. قال ابن القيم وإن من أعلى الأدب مع الله أدب المسيح عليه السلام. المسيح المؤدب، المسيح المؤدب جدا عليه السلام. قال الله له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما قال ما قلت. الزول لو طولنا قال ما قلت دي فيه جرأة. قال سبحانك، أول حاجة نزهه عن القول الذي قيل، ما دخل في الموضوع طوالي. يا أخي الأدب ده مهم يا إخواننا، والله الله يرزقنا الأدب يا إخواننا، نسأل الله يرزقنا الأدب. والله الأدب ده الله كان أداك لي أداك خير كثير. خلاص طلبنا الأدب لما فاتنا المؤدبون. قال سبحانك ما يكون لي، ما أقدر أقول كلام ده، أن أقول ما ليس لي، ما ليس لي بحق. ما برأ نفسه، إن كنت قلته فقد علمته. يا أخي هذا أدب ولا ما أدب؟ والله هذا أدب، أدب تقيل. ما قال له ما قلت، ما قلت للإجابة لا. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. قوله إنك أنت علام الغيوب يكفي، لأنه يعلم الغيب، يعلم أن عيسى لم يقل هذا. قال ابن القيم وهذا محض التوحيد، إنك أنت علام الغيوب. بعد دافع عن نفسه، ما قلت له إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم. ورى نفسه إنه هو مجرد شهيد، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال ابن القيم وإن قمة الأدب في قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك. وهذا أبلغ الأدب، لأن السيد رحيم بعباده، وهؤلاء ليسوا عباده إنما هم عباد غيره. كويس؟ طيب فإن عذبتهم يستحقون، أحبتهم الرحمة التي تليق بك، إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذا معنى الكلام. وإن

فاغفر لهم. قال ابن القيم: هذه الآية تتدفق أدبا مع الله، وإن تغفر لهم، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، قال فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا؟ لأنهم إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لطلب الرحمة والمغفرة من الله وهو غضب. فلذلك قال: وإن تغفر لهم فإنك ستغفر لهم مغفرة عزة وحكمة لمن لا يستحق. لذلك قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت شنو؟ العزيز الحكيم. ولم يقل فإنك أنت الغفور شنو؟ الغفور الرحيم، هنا غير مناسبة. لماذا؟ لأنه إذا قال فإنك أنت الغفور الرحيم في وقت غضب الرب عليه، لذلك قال: فإنك إن غفرت لهم مغفرة عزة وشنو؟ قال موسى عليه السلام أدبه في قول الله جل وعلا لما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال: ولم يقل أطعمني، لم يقل أطعمني، ما كان جعانا الوكيل ذاك، ما قال له أطعمني، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا من شنو؟ من الأدب. وأدب أيوب عليه السلام: أني مسني الضر. قمة الأدب أزول بعد ما يقول مسني الضر بيقول أشفني، قال: وأنت أرحم الراحمين. بأدب، لأنه قد تكون من الرحمة أن يتركه مريضا، أو هو نوع استعطاف كويس واستنزال للرحمة بقوله وأنت أرحم الراحمين. عشان كده قال وأنت أرحم الراحمين. ابن القيم: أما يوسف عليه السلام قال فقد بالغ في الأدب، وخاصة مع إخوته. وأزيد كلام لم يقله ابن القيم، أن من أدب يوسف عليه السلام مع ربه أنه عند الملك وعند السلطان أدبه مع الله جعله لا يظهر شيء من مقدراته ولا من مواهبه. والدليل على ذلك لما رفع أبوه على العرش وخر له سجدا قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وقوله: ربي قد آتيتني من الملك. إخواننا، وين الأدب هنا؟ الإنسان عند نشوة النصر وعند نشوة التملق يغيب عن المعاني الحقيقية، ممكن بعد فترة يتذكر، لكن زول ساعة نشوته ما بقول شنو، ما بيذكر الله، يذكر هذه المعاني الإيمانية. لكن يوسف كان مستحضرا لهذه المعاني. وأجمل ما في الأدب ويوسف على العرش وتحققت الرؤية في هذه النشوة قال شنو؟ قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. تذكر في أيام النشوة أيام البؤس والسجن، ليحصل نوع من أنواع المعادلة في نفسه فلا يطغى ولا يتكبر. يا أخي ده أدب تقيل خلاص. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي. وقد شنو؟ والوقت ذاك أن الملك كله تحته. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها بقمة الأدب، انتصار، والجيش مد البصر، والحديد الناس كلها شايفين حديد، قال لك لو عاينت حديد بس. لما دخل مكة على ناقته مطأطئا رأسه وذلق الرأس كويس، وحتى أن لحيته كانت تصيب فخذه عليه الصلاة والسلام وركبته، ودنقر

ما رافع راسه كويس، مع انه هو منتصر منتشي. فاراد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مقام العز أن يذل لمن عزه. عشان كده كان بيقول الحمد لله الذي نصر عبده وأعز وهزم وحده. فدخل في مقام العز ذليلا لمن أعزه، ولأن النصر يفضي إلى الكبرياء، ولأن النشوة نشوة النصر تخرج الإنسان عن حد المألوف. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متأطئا رأسه للذي أعزه، فكانت عبوديته هنا أن يطأطئ رأسه لله جل وعلا، فدخل متواضعا. فهنا قلنا أن يوسف عليه السلام، ابن القيم لكن جاب حاجة لطيفة، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ربنا، وطلع بسجن أبوه، هذا تأويل الرأي من قبل، قد جعلها ربي حقا. إذ أخرجني من السجن والبئر، لو قال البئر ديك شوية بكشه، ترك البئر وذكر السجن، قال شنو؟ وجاء بكم من البدو. ابن القيم قال لما ذكر السجن وترك البئر حتى لا يخجل إخوته، لا يخجلهم، ما يخجلون، لأن الرمى في البئر منه هم دين. قال ابن القيم وكان المقام مقام تصاف، ولذلك جاب قاعدة في الأدب عجيبة. ابن القيم عنده قاعدة في الأدب لطيفة جدا، يقول رحمه الله ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، ذكر الجفا في وقت الصفا شنو؟ هما في وقت جفا، لو جاب سيرة البير كانوا الناس دي خلوا خجل، خلى البير مرة واحدة قال ليهن وجاء بكم من البدو ولم يقل رفع عنكم البلاء والجوع والجهد، قال وجاء بكم من البدو، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال بعد ما ظلموني وكذا، قال لا، شوف الزول تحت يكلم أدب كيف، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ترك، قال هو الشيطان، قال ده كله من الشيطان يا أخي، ده مؤدب أدب. ابن القيم علق تعليق لطيف جدا، قال وهذا إن لم يكن، هذا لم يكن كمال هذا، قال هذا الخلق إن لم يكن كماله للرسل والأنبياء فلمن يكون، دي المحرية يعني، يعني يوسف عليه السلام كان ما عمل كده، وليد بيعمل كده منه، الرسل والأنبياء بالله يشوف الزول ده، خاصة إخوانا الزول لما ربنا يديه ويمكنه من عدوه كويس بينتشي، وربما يفضي به هذا إلى الخروج من من من شنو؟ من الاعتدال، يخلوه يمشي إلى غيره. قال ابن القيم أما قمة الأدب مع الله فأدب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الله، الرسول عليه الصلاة والسلام مؤدب جدا مع الله سبحانه. طيب كيف؟ قال والله ده استدلال عجيب، أبو القاسم القشيري رحمه الله من علماء السلوك زي ابن القيم الهروي، حتى عنده حاجة اسمها الرسالة القشيرية، اسمها شنو؟ الرسالة شنو؟ بيتكلم عن الحاجات دي. لما تكلم القشيري عن الأدب صدر آية الأدب بقول الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. طيب ده حس علاقته شنو؟ علاقته بالأدب شنو يا إخواننا؟ ما زاغ البصر وشنو؟ وما طغى. شوف الأدب ده وين؟ نعم، هو نعم ما زاغ البصر وما طغى، أي واحدة عندها معنى. طيب أين ما زاغ البصر وما طغى؟

عند سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، وضع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. لا شك أن هذا المكان غير مألوف بالنسبة له، وقد جاء من صحراء معطياتها المادية قليلة، وضع في ذلك المكان بكل جلاله وبكل بهائه، فكان يقف مطأطئ الرأس، بالرغم من أن طبيعة الناس تقتضي أن من أدخل مكانا لم يره لأول مرة أكثر التلفتة. أيوة بندهش. حصل واحد كان القصر الجمهوري، قول القصر الجمهوري، كان دخلوك القصر الجمهوري بيتلفت كويس، يقول شو ده داهي ده شنو كويس. كان مشيت دبي من المطار، طبعا في مطار ما زي مطارنا هنا، تقول ده شو ده، سلم كهربائي ماشي فوق ده شو ده كويس. في مطارات الناس بيتحركوا من كثرة المطار بعربات بتاعت هناك، العربات الكهرباء دي، عربات صغيرة تركب العربية تحولك من هنا لهنا تتنقلك. انت تقول تشفت في مقام سدرة المنتهى، كان النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئ الرأس، لأنه كان مهتم بما عند الله أكثر مما حوله من الأشياء، وهذا يدل على جمعية قلبه على الله وعدم التفات قلبه إلى غير الله. وقد أسلفنا أن هذا مادة الأدب وأساس الأدب ولبه، ألا يلتفت قلبك إلى غير الله. فهو لم يندهش لأن قلبه مع الله، فلذلك لم يعبه بالمكان وبجلاله وبعظمته، ما زاغ البصر وما طغى، أي ما تجاوز الحد. وتجاوز الحد عادة الأنبياء والرسل والبشر جميعا، إذا وضعوا في مقام طلبوا مقاما أعلى. وضع موسى في مقام التكليم فطلب الرؤية، أما النبي عليه الصلاة والسلام وضع عند سدرة المنتهى وهو مقام أجل من مقام شنو؟ التكليم. لم يطلب شيئا، كان ساكتا. هذا معنى شنو؟ ما زاغ البصر شنو؟ وما طغى. طيب، قال ابن القيم المقام الذي وضع فيه النبي عليه الصلاة والسلام مقام عالي جدا، فإنه قد أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وركب شنو؟ ركب البراق، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب شنو؟ البراق. قال البراق يضع حافره عند منتهى شنو؟ بصره، يعني بعاين كده آخر محلة بتجيب فيها البصر بتاعه شنو؟ بخط الحافر الأول. قال وكان البراق مشاكلا لحال راكبه، الراكب منه. قال فإذا كان البراق يضع حافره عند منتهى قدمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم طرفه مع بعد شأوه الذي سبق العالم جميعا في سيره، فلذلك موضع بصر النبي لا يتخلف عن موضع معرفته بربه سبحانه، ولكمال معرفته بربه حفظ طرفه فما زاغ وما أكثر التلفتة، لأن معرفته يضع البراق حافره عند منتهى بصره، والنبي يضع بصره عند منتهى معرفته، ومعرفته بربه تقتضي وألا يطغى قلبه وألا يطغى بصره وألا يطغى وألا يزيغ بصره وألا يكثر التلفت. هذا ما ذكره العلامة ابن القيم. طيب، قلنا الأدب مع الله، قال ابن القيم الدين يقوم على الأدب، والأدب كل الدين، الأدب هو كل الدين. قال ستر العورة من الأدب، غسل الجنابة من الأدب،
غسل الجنابة من شنو؟ من الأدب، بالرغم من أن المني طاهر، خروج المني يوجب الغسل، والبول نجس، خروج البول لا يوجب الغسل. لما لخبط الزول كان بان ما بيغتسل صح، وضو بينتقض بيطهر استجمر وبعدك يتوضى صح، البول نجس، المني طاهر، لكن كان طلع غسل. ده يا اخواننا ده الدين ولا ما الدين؟ ولا في حاجه ثانيه تغير الشده ولا شنو؟ مش ده الدين؟ الزول كان بال ما بيغتسل، بالرغم من ان المخرج واحد، مخرج البول ومخرج شنو؟ المني، غير ان السبب ليس واحد، خروج البول ليس معه شهوه، لكن خروج المني معه شنو؟ شهوه. والمني متخلق من جميع ذرات البدن، لذلك ناسب ان يغسل البدن كله، طالع من اي حاجه. والدل عن طالع من اي حاجه، بتلقى ان الجنين المتخلق من مني ابيه يشابه من اباه الى حد شنو كبير، حتى ممكن تلقى في الصباع بيشبهه، عرفت؟ فبالتالي غسل الجنابة من الأدب، التطهر من الخبث، وثيابك فطهر، هذا من الأدب. قال ومن ذلك أيضا حسن الوقوف بين يدي الله والزينة، يعني الواحد يقولنا لما يجي بين يدي الله يجي واقف لابس شنو؟ لابس كويس. أيوة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، زول قيف قيافة شيء ده خلاص. الذهبي في سير أعلام النبلاء قال عمرو بن الأسود السكوني كانت له حلة اشتراها بألف درهم ولم يلبسها يوما من الدهر للناس، حتى كان مستغرب يقول بس بدنا نشوف حلة زول ده، فإذا به يلبسها في قيام الليل فقط، حلة لقيام الليل. كان عمرو بن الأسود السكوني إذا قام الليل تطيب ورجل لحيته يسرح ولبس الحلة وأصاب من المسك، ثم وقف بين يدي الله يصلي. تقول ماشي وين؟ مشوار مهم. هنا احنا الواحد الصلاة بيجيب العراقي والعقد بشال، بعد ما يلبس شنو؟ يلبس عم، يلبس العم ويكرمه، يلبس شنو؟ الشال والعصاية. أي ثم قال ابن القيم وإن من الأدب الصلاة أدب، والدل على ذلك أن المصلي يقف وقد أطرق بصره إلى موضع سجوده، قال لأن هذا كمال الأدب في الوقوف بين يدي الله. يا أخي خشيت محكمة، أنت بتكون محترم في المحكمة صح؟ صح؟ فكيف بملك الملوك وعلام الغيوب؟ من الأدب في الصلاة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، من أدب الصلاة أيضا قال وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا من الأدب. لما تصلي من الصلاة خذ شنو؟ يدك اليمين على شنو؟ كما كان يفعل الأنبياء والرسل. في واحد بيجي في الصلاة مدلدل يدك كده، انت أزول ما شوي في شنو؟ ما تمسك يدك دي، يدلدل يدك دي بس، تقول حردان ولا زهجان ولا زعلان. يا أخي خد يدك كده، دي في أدب، في أدب شديد خلاص. يا أخواني في أدب ولا ما في أدب؟ والله في أدب. لذلك قال السلف وضع اليد على اليمنى زينة الصلاة. لا لكن مالك، الإمام مالك رحمه الله في القبض والسد عنده ثلاثة روايات، روي عن الإمام مالك كم؟ ثلاث روايات. رواية تقول أن مالك، ودي الراجحة، يقول بالقبض في النفل والفرض، ورواية ثانية تقول أن مالك يقول بالقبض في الفرض أو في النفل ولا يقول بالثاني، يعني واحد يفهم بالقبض والثاني شنو ما يصدر، ورواية تقول أنه سدل. والصواب أن الإمام مالك